الحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله

تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكنن

بلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم

والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم

أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا.

بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن

0: والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: صلاة القائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله
1: العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ جوفه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم

بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى

إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا

إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة.

بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله.

شيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى

عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ

0: ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا

وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسى

ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب

قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرةً

على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك

يستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله

الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه

المنكر ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله

قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى

غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم

فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز

أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا

وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم

بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما.

من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من

فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا

أبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين

حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا

بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله.

قوم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها.

لذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. لازلنا مع الاسم العظيم من أسماء الله الحسنى المولى، أي أن الله سبحانه وتعالى يتولى عباده المؤمنين، يتولاهم بالرعاية، يتولاهم بالتربية، يتولاهم بالمعالجة. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم

من الظلمات إلى النور، والذين كفروا لا مولى لهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا والذين كفروا لا مولى لهم. لذلك أيها الإخوة، فرق العلماء بين معية الله العامة ومعيته الخاصة. فإذا قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، أي معكم بعلمه، مع كل مخلوق، مع المؤمن ومع الكافر، معهم بعلمه. أما إذا قال الله عز وجل إن الله مع المؤمنين، هذه المعية الخاصة، أي هو معهم بالتأييد والنصر والحفظ والتوفيق. وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ الحديث النبوي الشريف الذي يبين هذه المعية ويبين هذه الرعاية وهذا الحفظ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن الله سبحانه وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولم ترد كلمة الحرب إلا في موضعين، في موضع في القرآن الكريم وموضع في الحديث الشريف. الموضع الأول: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، في موضوع الربا. وما من معصية توعد الله مرتكبها بالحرب إلا الربا. وفي الحديث الشريف الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإذا تطاول الإنسان على دين الله وعلى شرع الله، ووصل إلى الأشياء التي هي مقدسة في حياة المسلمين، فلينتظر الحرب من الله عز وجل. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو الولي؟ المفهوم القرآني للولي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني أي مؤمن يجب أن يكون ولياً لله. تعريف الولي في القرآن الكريم: الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني لو ضغط الدين كله في كلمتين لكانت الكلمة الأولى أنك آمنت بالله، والكلمة الثانية تتقي أن تعصيه. لذلك يمكن أن تضغط رسالات الأنبياء كلها في كلمتين: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لذلك قال العلماء: نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. فأنت إذا وحدت الله واتقيت أن تعصيه، فقد حققت الهدف من وجودك، وقد وضعت يدك على حقيقة الدين. هذا الراعي الذي امتحنه سيدنا عبد الله بن عمر، قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت. قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين، ولكن أين الله؟ وفي أي لحظة تقول أين الله، فقد وضعت يدك أيها الأخ الكريم على حقيقة الدين. لذلك يمكن أن يضغط الدين كله في كلمة واحدة وهي الاستقامة. وما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئا. لذلك الحديث الشريف الذي جاء على صيغة حديث قدسي: إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالولي الذي آمن بالله واتقى أن يعصيه. نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. أنت إذا وحدت الله وعبدته حققت الهدف من وجودك. لذلك قال تعالى:
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الآن لا معنى لأن تعرف الله من دون أن تتقرب إليه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً. الآية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الآن كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يلخص القرآن كله في كلمة واحدة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، نقطتين. ماذا يوحى إلي؟ أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً. إذاً لو أنك قلت إن الشمس ساطعة، يا لها من شمس ساطعة، وأنت في أمس الحاجة إلى ضوء الشمس ولم تتعرض لأشعة الشمس. إنسان يعاني من مرض جلدي وعلاجه الوحيد التعرض لأشعة الشمس، فمهما تحدث عن أشعة الشمس، مهما أثنى على أشعة الشمس، مهما بيّن فائدة أشعة الشمس وهو قابع في غرفة مظلمة، هذا الكلام لا قيمة له إطلاقاً ما لم يتحرك نحو أشعة الشمس. الإيمان من دون عمل لا قيمة له، قد يوصف أحياناً بأنه إيمان من نوع إيمان إبليس حينما قال ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يعني هذا إبليس قال ربي، آمن به رباً وآمن به عزيزاً، وقال خلقتني من نار، آمن به خالقاً، وقال أنظرني إلى يوم يبعثون. لذلك ترداد كلمات الإيمان من دون عمل لا قيمة لها إطلاقاً. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. وقد بيّنت من قبل أن الإنسان إذا استقام على أمر الله يسلم، أما إذا عمل الصالحات يسعد. وفرق كبير بين السلامة والسعادة، مع أن كل إنسان على وجه الأرض يتمنى السلامة والسعادة. لذلك الحديث القدسي الشريف وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض أولاً، أداء الفرائض مقدم على أي شيء. أعظم قربة إلى الله أن تؤدي الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أيها الإخوة، الإنسان حينما يقول فريضة، ما معنى فريضة؟ أي أن سعادتك تتوقف عليها. للتقريب، كيف نقول إن استنشاق الهواء فريضة؟ لأن استمرار حياة الإنسان متوقفة على استنشاق الهواء. شرب الماء فريضة، يعني حياة الإنسان متوقفة على شرب الماء. تناول الطعام فريضة، أي حياة الإنسان متوقفة على تناول الطعام. إذاً تناول الطعام وشرب الماء واستنشاق الهواء فرائض، بمعنى أن حياة الإنسان متوقفة عليها. أما الحرام الذي يحرم النفس من سعادتها وسلامتها، فأنت حينما تفهم أوامر الدين أنها ضمان لسلامتك وليست حداً لحريتك تكون فقيهاً. أنت إذا رأيت إلى لوحة كتب عليها ممنوع التجاوز حق الألغام، أنت لا تشعر أن واضع هذه اللوحة أراد أن يقيد حريتك، بل تعلم علم اليقين أنه أراد أن يضمن لك سلامتك. لذلك في اللحظة التي تفهم أوامر الدين أنها ضمان لسلامتك وسعادتك تكون فقيهاً، وحينما تفهم أوامر الدين أنها قيد لحريتك تكون بعيداً عن فهم الدين الصحيح. فلذلك وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. أول مراتب القرب من الله أداء الفرائض، والفريضة ما تتوقف عليها سعادتك وسلامتك. يعني في عنا أشياء بالدين حدية، في عنا أشياء بالدين نسبية. ترك المحرمات حدي، ما في تفاوت، ما في تفاضل. في عنا باللغة العربية أفعال لا تقبل كفعل مات،
ما في فلان أموت من فلان، الموت حدي،

له حالة واحدة، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. ففي أفعال لا تقبل التفاوت حدية، وفي أفعال تقبل التفاوت. أنا أكثر منك مالاً، المال نسبي يزيد وينقص، بالاستقامة ما في تفاوت، الاستقامة حدية. فالذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن ننتهي عنه كلياً، تقريباً كمستودع الوقود السائل، له صفة سلبية وصفة إيجابية. الصفة السلبية أنه محكم، والإحكام حدي حالة واحدة. إذا قلت محكم يعني محكم، تضع فيه 1000 لتر وتغلقه بإحكام وتغيب 100 عام، الألف هي هي لأنه محكم. إن لم يكن محكماً فعدم الإحكام نسبي، قد تقل الكمية بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد سنة أو بعد ساعة. فعدم الإحكام نسبي، أما الإحكام حدي. الاستقامة حدية لا تقبل التفاوت. لذلك إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني أقل ممرض في المستشفى مع أعلى طبيب في المستشفى تعقيم الإبرة واحد، أما العلم متفاوت، الفرق كبير جداً بين الممرض والطبيب. أما من حيث تعقيم الإبرة، لو أراد طبيب متفوق جداً أن يعطي إنسان حقنة لا بد من تعقيمها، ولو جاء ممرض ليعطيه هذه الحقنة لا بد من تعقيمها، بقواعد ثابتة وحدية. فالاستقامة حدية والأعمال الصالحة متفاوتة. يعني هذا المستودع له صفة واحدة هي أنه محكم حدي، أما إملاؤه بحسب الرغبة. إنسان وضع فيه 100 لتر، إنسان آخر وضع 200، إنسان ثالث 500 لتر، وهكذا. لذلك أول قربة إلى الله الفرائض حدية. الآن في فرائض طوعية، قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بالمناسبة كلمة عبد تجمع على جمعين، في عبد جمعها عبيد وفي عبد جمعها عباد، وفرق كبير بين العبيد والعباد. العبد عبد القهر يجمع على عبيد، وعبد الشكر يجمع على عباد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا عبد الشكر. أما كل إنسان عبد لله بمعنى أنه مقهور، يعني كل إنسان سلامته متوقفة على سيولة دمه. فأي إنسان تجمدت قطرة دم في أحد أوعية الدماغ أصيب بالشلل. فالإنسان مقهور، مقهور بخسر بالدماغ، مقهور بتشمع الكبد، مقهور بفشل كلوي، مقهور بورم سرطاني. فكل إنسان عبد لله، عبد بمعنى أنه في قبضة الله. فهذا العبد عبد القهر يجمع على عبيد، وما ربك بظلام للعبيد. أما العبد الذي عرف الله وأقبل عليه وانضبط بمنهجه، هذا العبد يجمع على عباد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. واللغة دقيقة جداً، والفرق بين الجمعين واضح جداً. لذلك وما يزال عبدي، وهذه نسبة تشريف، لقد شرفنا الله عز وجل بأن نسبنا إلى ذاته العلية. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، معنى ذلك أن العلاقة مع الله واضحة. الله عز وجل يحب من يتقرب إليه. التعامل مع إنسان مزاجي صعب جداً، ما في قاعدة لأنه، لكن التعامل مع رب العالمين سهل جداً. الله يحب الصادقين، يحب المتوكلين، يحب المحسنين، يحب التائبين. ففي بالقرآن عدد من الآيات ممكن نتابعه، إن الله يحب المتوكلين، يحب المتطهرين، يحب الصادقين، يحب التائبين، وهكذا. فالتعامل مع الله سهل جداً. قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، في صلاة نافلة، في صيام من النوافل،

في صدقة، في قيام ليل، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني في شيء دقيق جداً، لو أن الإنسان مشى إلى الله خطوة مشى الله إليه خطوات، فلمجرد أن تفكر أن تتقرب إلى الله رأيت أن الله سبحانه وتعالى ملأ قلبك سعادة، ملأ قلبك طمأنينة، ملأ قلبك رضاً، في تجاوب سريع جداً من الله عز وجل، بل إن الله ينتظرك. ورد في بعض الآثار لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقاً إليه، هذه إرادتي بالمعرضين فكيف بالمقبلين؟ إذاً أنت حينما تقبل على الله لا تدري أن الله يفرح، لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوارد والظمآن الوارد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قدم صورة رائعة جداً لأعرابي ركب ناقته وعليها طعامه وشرابه وأراد أن يقطع بها المفازة والصحراء، جلس ليستريح، أخذته سنة من النوم، استيقظ لم يرى الناقة، أيقن أنه هالك لا محالة، بكى وبكى وبكى حتى أدركه النعاس، فلما استيقظ رأى الناقة أمامه، اختل توازنه، قال يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. فقال عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة عبده من هذا البدوي بناقته. فلذلك أنت حينما ترجع إلى الله وتتوب إليه يفرح الله بك، وإذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا أحبك الله فلا تعبأ بشيء آخر، إذا كان الله معك فمن عليك؟ إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق، وهذا معنى قوله تعالى وألقيت عليك محبة. لذلك إذا أحبك الله يخدمك أعداؤك، وإذا تخلى الله عنك يتطاول عليك أحبابك. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الآن ما معنى أن الله ولي المؤمن؟ قال فإذا أحببته كنت سمعه. الآن بدأنا باسم الولي، فإذا أحببته كنت سمعه، يعني الإنسان يستمع إلى ملايين الموضوعات في حياته، أما المؤمن سمعه منضبط بالمنهج الإلهي. بالمناسبة مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تستوعب الباطل، يعني حياتنا جميعاً حياة أهل الأرض لا تكفي لاستيعاب الباطل، لأن الباطل متعدد تماماً. في الهندسة بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد، حاول أن تمرر مستقيم آخر يأتي فوقه تماماً، لذلك الحق لا يتعدد. والدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بين نقطتين بمر مليون خط منكسر، بمر مليون خط منحني، لكن لا يمر إلا خط مستقيم واحد. لهذا قيل المعركة بين حقين لا تكون، إن الحق لا يتعدد، والمعركة بين حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق، أما بين باطلين لا تنتهي. وفرق كبير بين معركة لا تكون أصلاً وبين معركة لا تطول وبين معركة لا تنتهي. الآن يخرجهم من الظلمات جمع إلى النور مفرد، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه. لذلك أيها الإخوة حياتنا جميعاً لا تكفي لاستيعاب الباطل، الباطل متنوع، ممكن أن تمضي 10 سنوات أو 20 سنة بدراسة فئة ضالة، والفئات الضالة تنتظمها قواعد: تأليه الأشخاص، تخفيف التكاليف، اعتماد نصوص موضوعة، نزعة عدوانية. فالباطل لا تكفي حياتنا لاستيعابه.

0: لكن الحق واحد، من السهل جدا أن تستوعب الحق في عمر معتدل، واستيعاب الحق صار ميزان، كل شيء خلاف الحق باطل. لذلك الطريق سالك وممكن أن تستوعب الحق. إذن فإذا أحببته كنت سمعه. الإنسان يستمع إلى ملايين المقولات بفلترة، استوعب الحق. هذه الفكرة خلاف القرآن، هذه الفكرة خلاف الحديث الصحيح، هذه الفكرة خلاف المنهج، هذه الفكرة خلاف ما في كتاب الله عز وجل. فالأصل أن كتاب الله هو الأصل، هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن فإذا أحببته كنت سمعه، في كلمات ما لا معنى، في كلمات فيها تناقض مع القرآن الكريم. لذلك قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما القلب السليم؟ قال: القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبرا يتناقض مع وحي الله. هذا من صفات القلب السليم. إذا استمع مضبوط بمنهج الله عز وجل. يعني الإنسان يرد مليون مقولة بل ويركلها بقدمه إن خالفت منهج الله عز وجل. في عنده حق، عنده ميزان، عنده مقياس. قال: وبصره الذي يبصر به. لو إنسان نظر إلى بناء يأخذ بالألباب، لكن صاحبه تاجر مخدرات جمعه من مال حرام، لا يحترم صاحب هذا البناء، يحتقره، لأنه في عنده ميزان. لذلك المؤمن منضبط، سمعه منضبط وبصره منضبط، الأشياء لها صورة ولها حقيقة. يمكن يحترم إنسان دخله محدود جداً من حلال، ويحتقر إنسان بنى مجده على أنقاض الناس أو على حياة الناس. فالآن تقييمه للأشياء مبني على نور ألقاه الله في قلبه، يقيم الأشياء بميزان دقيق، بمنظومة قيم رائعة جداً. إذن كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ما بيتحرك حركة إلا وفق منهج الله. إن أعطى لله، إن منع لله، إن رضي لله، إن غضب لله، إن وصل لله، إن قطع لله، وهكذا. ورجله التي يمشي بها، لا تقوده رجله إلا إلى عمل صالح، لأمر بالمعروف، لنهي عن المنكر، لارتياد بيوت الله، لإصلاح بين شخصين، حركته كلها في سبيل الله. وإن سألني لأعطينه. أصبح مستجاب الدعوة. الله ولي الذين آمنوا، هذا معنى الولي. ولئن استعاذني لأعيذنه. إنسان التجأ إلى الله عز وجل، الله يلبيه فورا، أصبح مستجاب الدعوة. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. يعني أنا قرأت تاريخ 70 صحابي من الصحابة الأجلاء، ما منهم واحد إلا كان ساعة الموت في أسعد لحظات حياته. قيل ادخلي الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. ما معنى أن الله ولي المؤمن؟ أن هذا المؤمن تحت رعاية الله وحفظه وتأييده ونصره، يتولاه بالرعاية، يتولاه بالحفظ، يتولاه بالتأييد، يتولاه بالمعالجة. فلذلك من أقرب أسماء الله الحسنى إلى المؤمن اسمه الولي، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مستمعين الكرام مع برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
4: للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444.

0: على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739 067 81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. كيف

0: تهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أن يجاهد ليخلي قلبه من غير الله، والثاني أن يحلي قلبه بذكر الله، لأنه لا ينال غاية رضاه من كان في قلبه سواه.
1: ويضرب لنا الشبلي مثلا من نفسه فيقول:
2: قال لي أستاذي: انظر يا ولدي، إن خطر ببالك من الجمعة إلى الجمعة غير الله تعالى فلا تعد إلينا، فإنه لا يرجى منك أن تكون تلميذا.
0: وعن محبة الله تعالى يقول أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: محبة الله آخذة من قلب عبده كل شيء سواه، فترى النفس ماثلة لطاعته، والعقل متحصنا بمعرفته، والروح مأخوذة في حضرته، والسر مغمورا في مشاهدته، والعبد يستزيد فيزداد، ويفاتح بما هو أعذب من لذيذ مناجاته، ليكسى حلل التقريب على بساط القربة، فيمس أبكار الحقائق وثيبات العلوم.
1: وفي المحبة يقول محي الدين بن عربي: ذبت اشتياقا ووجدا في محبتكم، فآه من طول شوقي، آه من كمدي، يدي وضعت على قلبي مخافة أن ينشق صدري لما خانني جلدي، ما زال يرفعها طورا ويخفضها حتى وضعت يدي الأخرى تشد يدي.
0: أما إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه فيقول: حرام على من وحد الله ربه وأفرده أن يجتدي أحدا رفدا، ويا صاحبي قف بي مع الوجد وقفة أموت بها وجدا وأحيا بها وجدا، وقل لملوك الأرض تجهد جهدها، فذا الملك ملك لا يباع ولا يهدى.
1: وعلى ضرب المحبة والذكر والمعرفة نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي:
3: واعلم أن من آمن بالأنبياء وصدق بالرؤية الصحيحة لزمه لا محالة أن يقر بأن القلب له بابان، باب إلى خارج وهو الحواس، وباب إلى الملكوت من داخل القلب وهو باب الإلهام والنفث في الروع والوحي. فإذا أقر بها جميعا لم يحصر العلوم في التعلم ومباشرة الأسباب المألوفة، بل يجوز أن تكون المجاهدة سبيلا. وكأن هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن في أمتي محدثين وإن عمر منهم. وفي الأثر أن الله تعالى يقول: أيما عبد اطلعت على قلبه فرأيت الغالب عليه التمسك بذكري توليت سياسته وكنت جليسه ومحادثه وأنيسه. ويقول أبو سليمان الداراني:
4: القلب بمنزلة القبة المضروبة، حولها أبواب مغلقة، فأي باب فتح له عمل فيه، فقد ظهر انفتاح باب من أبواب القلب إلى جهة الملكوت والملأ الأعلى.
3: وينفتح ذلك الباب بالمجاهدة والورع والإعراض عن شهوات الدنيا. ولذلك كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أمراء الأجناد: احفظوا ما تسمعون من المطيعين، فإنهم ينجلي لهم أمور صادقة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. والله

أخي المسلم، يقول أهل المحبة والذكر والمعرفة إن محبة الله تعالى تقتضي من العبد أمرين: الأول

0: والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. صدق الله العظيم.
1: واعلم أن الموجودات كلها متقابلة مزدوجة إلا الله تعالى، فإنه فرد لا مقابل له. ولذلك كان القلب في تجاذب بين الشيطان والملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: في القلب لمتان، لمة من الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله. ولمة من العدو إيعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير. فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمحو وسوسة الشيطان من القلب إلا ذكر سوى ما يوسوس به، فكل شيء سوى الله تعالى وسوى ما يتعلق به يجوز أن يكون مجالا للشيطان. وذكر الله تعالى هو الذي يؤمن جانبه، وليس للشيطان فيه مجال. وكما قيل: الشيء لا يعالج إلا بضده، وضد جميع وساوس الشيطان ذكر الله تعالى.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض الذكر والمحبة والمعرفة نعود إلى ذي النون المصري ونلتقي به راحلا سائحا في بلاد الله الواسعة، متأملا متدبرا متفكرا، وهو يحمل عكازة مكتوبا عليها: سر في بلاد الله سياحا، وابكي على نفسك نواحا، وأمس بنور الله في أرضه، كفى بنور الله مصباحا.
1: أما مخلاته فقد كتب عليها: لا ربك ينساك ولا رزقك يعدوك، ومن يرغب إلى الناس فهو إلى الناس مملوك، يكن سعيك لله فإن الله يكفيك.
0: لقد كان ذو النون يرى أن اتباع ما في الكتاب والسنة هو ما يجب أن يأخذ نفسه به كل محب عارف ذاكر، وفي ذلك يقول:
2: من علامات المحب لله متابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه.
1: ويأتيه رجل يسأله عن طريق يصدق فيه المعرفة بالله، فيقول له:
2: أدي إلى الله صدق حالتك التي أنت عليها على موافقة الكتاب والسنة. ومدار الكلام على أربع: حب الخليل، وبغض القليل، واتباع التنزيل، وخوف التحويل.
0: ونسأل ذا النون المصري عن هذه الأربع ما هي، وعبر ما يقرب من 12 قرنا من الزمان يأتينا جوابه:
2: الأولى هي حب الله تعالى.

0: رسوله، أما بغض القليل فهو بغض متاع الدنيا كما وصفها تعالى. واتباع التنزيل أي العمل بما شرع الله في كتابه المنزل من لدن. وخوف التحويل هو خوف التراجع والنقوص عن الطريق بمتابعة هوى النفس.
1: وما هي معالم الطريق يا ذا النون؟
0: الدرجات التي يعمل لها أهل الآخرة سبع: أولها التوبة، ثم الخوف، ثم الزهد، ثم الشوق، ثم الرضا، ثم الحب، ثم المعرفة. فبالتوبة تطهر السالكون من الذنوب، وبالخوف جازوا قناطر النار، وبالزهد تخففوا من أثقال الدنيا وتركوها، وبالشوق استوجبوا المزيد، وبالرضا استعجلوا الراحة، وبالحب عقلوا النعم، وبالمعرفة وصلوا إلى الأمل.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار

حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة

فقسمناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع

جعلناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ناصر القطامي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: يا واسع اللطف قد قدمت معذرتي، إن كان يغني عن التفصيل إجمال. جنبني العجب والشح المطاع، ومر نفسي تخالف هواها فهو قتال. وعد علي بنور منك مبتهج، يزكو به بصري والسمع والبال. الصباحات أحلام القلب المشتاق لطلعة هذا النور، يلوح شفيف الزرقة محتفظا باللون. رحلتنا تراتيل تطوف ضفاف المرفأ، من وهج البدايات ننطلق تحت أقواس الرزق وهالات الإيمان. الرحلة مضاءة بمصابيح الروح، والدعاء المنساب من الحناجر وسويداء القلوب يبوح بالوجد الإنساني. اللهم أطلع على وجودي شمس أكوانك وبهاء ألوانك، حتى أمشي تحت ظلالك وأنوارك. اللهم أدخلني جنان خلدك، وألهمني الطاعة والإيمان وإشراق الروح،

لأظل مبتهجا منك وبك يا رب. يا رب إنك لطيف عطوف رحيم رحمن. رب هذا وطني ماثل تحت مد النظر، فأسألك أن تسبغ عليه شآبيب الرحمة والنعمة والحكمة والحفظ واللطف، لينمو ويزدهر ويعمر بإسناد وتوجيه من لدن فارسنا وقائدنا ورائدنا عميد آل البيت الأخيار. فهو الساهر على راحة الوطن وأهله، وهو المشمول بحفظك وعنايتك ورعايتك الربانية. اللهم ويسر لأبناء هذا الوطن الغالي سبل العيش، فها هم ينهضون بعد سبات وينطلقون هنا وهناك، يحملون عبء البيت ويسعون بقناعة المؤمن وقوة المتوكل. هذا إلى منهل العلم، وذاك إلى مصنع الوطن، وآخر إلى الحرفة والمكتب في المدينة والقرية والبادية. فترى الهمم تتنامى وتتساوى في إيقاعات النهار تحت مظلة الوطن والقائد، وترى القوم يستبقون إلى الخيرات، فلاحين وسائقين وحراسا وعمالا في الشوارع والمعامل والميادين. ففي الحركة بركة وإنجاز فياض بالنعمة.

0: الحاشر العاقب
1: مع الحبيب في أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم، برنامج فريد من نوعه، شيق في عرضه، يشرح جانبا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وصفاته العظيمة في ضوء الكتاب والسنة. إعداد محمود السيد علي الرفاعي وطلال العامر، إلقاء الشيخ طلال العامر، أداء محمود السيد علي الرفاعي وسمير البشيري. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسمين.

والرؤوف هو المبالغ في الرأفة والشفقة، والرأفة أشد وأكثر من الرحمة، والمعنى متقارب. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي شاق عليه عنتكم، والعنت التعب لهم والمشقة عليهم بعذاب الدنيا أو بعذاب الآخرة بالنار، فلا يهمه إلا شأنكم. وقوله تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي حريص عليكم أن تدخلوا الجنة، وقيل حريص عليكم أن تؤمنوا. وقال الفراء: حريص عليكم، أي شحيح عليكم بأن تدخلوا النار، وهو القائم بالشفاعة لكم، فلا تهتموا بما عنتم ما أقمتم على سنته، فإنه لا يرضيه إلا دخولكم الجنة. فلتكن رحمته صلى الله عليه وسلم شعارا لنا في تعاملنا مع بعضنا، خصوصا أن الله تعالى ذكر أن المؤمنين رحماء بينهم. كان برا بالمؤمنين رؤوفا ورحيما، وصحبه رحماء، كان فيه القرآن خلقا كريما، شدة في محلها ورخاء. كان

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبت

الأرض بما رحبت ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كريم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمه شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمه الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمه؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمه؟ مبينه مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك.
4: لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
2: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب

0: محافظات المملكة.
1: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلب. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
0: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوك

0: لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكة مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريدوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
10: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
11: كيف بيت؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 17 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 35، وهي قوله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الإخوة، بعد أن بين الله لنا في الآيات السابقة أنه أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث وأعطانا منهجاً يضمن لنا سلامتنا كأفراد وكمجتمع، ثم طمأننا أن الأمم الطاغية لها أجل ولكل أمة أجل، بعد كل هذا خاطب بني آدم عامة، والقرآن أحياناً يخاطب المؤمنين بفروع الدين ولكنه يخاطب الناس جميعاً بأصول الدين.

خاطب ربنا جل جلاله في هذه الآية بني آدم، يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم، يعني تقتضي رحمة الله عز وجل ألا يدع عباده من دون توجيهات، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، أعطاه الكون ينطق بكل جزئياته بوجود الله ووحدانيته وكماله، أعطاه العقل كأداة معرفته، وجعل مبادئه متوافقة مع خصائص الكون، أعطاه الفطرة وجعلها مقياساً يكشف بها خطأه، أودع فيه الشهوات لتكون دافعاً له إلى رب الأرض والسماوات، منحه حرية الاختيار ليثمن عمله، أعطاه الوقت غلاف عمله، وفضلاً عن كل ذلك، فضلاً عن أن العقل كاف لمعرفة الله، وعن أن الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، وعن أن الفطرة كافية لمعرفة الخطأ، وعن أن الشهوة دافعة إلى الله عز وجل، وعن أن الحرية تثمن عمله، فضلاً عن كل ذلك أرسل الأنبياء وأرسل المرسلين. هؤلاء من فضل الله على البشر. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم، يعني للتقريب، أب منح ابنه كل شيء، وضعه في أرقى مدرسة، وهيأ له كل الأجواء المناسبة من أجل أن ينال الدرجات العالية، وفضلاً عن كل ذلك هيأ له أستاذاً خاصاً يأتيه إلى البيت. لذلك يا بني آدم إما يأتينكم مني رسل، يعني أولاً الله عز وجل رحيم، تقتضي رحمته أن يبعث الأنبياء وأن يرسل المرسلين تنبيهاً وإرشاداً وتوجيهاً، يعني للتقريب مرة ثانية، أب جالس في غرفته والمدفأة مشتعلة وله ابن صغير واقترب من المدفأة، هل في الأرض كلها أب يبقى ساكتاً أو يبقى جالساً؟ مستحيل، ما يكون في توجيه إما بصوت أو بحركة ليبتعد ابنه عن المدفأة لئلا يحترق. لذلك أنت في الصلاة تقول الحمد لله رب العالمين، تقتضي رحمة الله عز وجل أن يبعث الأنبياء وأن يرسل المرسلين. أحياناً شيء طبيعي جداً أن الناس حينما يتفلتون من منهج الله ويألفون الانغماس في الشهوات لا يعجبهم أن يقيدوا بمنهج، المنهج يزعجهم، يقيد حركتهم، هم غارقون في ملذاتهم، غارقون في شهواتهم، غارقون في تحقيق مصالحهم، فإذا جاء المنهج الإلهي الذي يحدد لهم حركتهم في الأعم الأغلب يكذبون الرسول، وقال الذين كفروا لست مرسلا. لذلك لا بد لهذا الإله العظيم من أن يؤيد رسوله الكريم بشهادة منه عن طريق المعجزات، فكل نبي معه معجزة فيها خرق للعادات، هذا الخرق شهادة الله للناس أن هذا الإنسان رسول الله. فسيدنا موسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وسيدنا عيسى أحيا الميت، وسيدنا إبراهيم ألقي في النار فلم يحترق، ولكل نبي

إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ولأنه لكل البشر أجمعين، ولأن كتابه خاتم الكتب، فلا يمكن أن تكون معجزته حسية، بمعنى أنها وقعت وانتهت وأصبحت خبراً يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه. لا بد من أن تكون معجزة النبي لأنه خاتم الأنبياء، ولأنه خاتم الرسل، ولأن كتابه خاتم الكتب، من أن تكون مستمرة. لذلك كان في القرآن الكريم 1300 آية تتحدث عن الكون، وفي هذه الآيات إشارات فيها على حد قول العلماء سبق علمي، فالحقائق التي اكتشفت حديثاً أشار القرآن إليها من 1400 عام، وهي دليل قطعي على أن القرآن كلام الله. إذن رحمة الله تقتضي أنه إذا أرسل رسولاً أو بعث نبياً معه شهادة من الله، الشهادة فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فقصة النبوة والأنبياء تعني رحمة الله عز وجل، تعني أن هذا الإنسان زوده الله بالشهوات، والشهوات حيادية، وبإمكانك أن تتحرك في الشهوات 180 درجة. أودع في الإنسان حب المرأة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه الشهوات الحركة فيها واسعة جداً، إلا أن منهج الله أعطاك مساحة مسموحاً بها في مساحات محرمة. المرأة زوجة فقط، المال من كسب مشروع، أن تكون عالياً في الأرض بوسائل مشروعة، أن تكون في خدمة الخلق. أيها الإخوة، هذا الذي أقوله يعني أن الإنسان حينما يتحرك بدافع شهواته وفق منهج ربه لا يشعر بالحرمان إطلاقاً. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ فالمعنى المخالف الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. يا بني آدم، هؤلاء الرسل لصالحكم، من أجل سلامتكم، من أجل سعادتكم، معهم تعليمات الصانع الخبير الحكيم العليم الرؤوف الرحيم، تعليمات الصانع من أجل سلامتكم، من أجل سعادتكم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، للطريق الأمثل، يهديهم بالقرآن سبل السلام. يهديك القرآن إلى سلام مع نفسك، إلى سلام مع ربك، إلى سلام مع البشر، مع الخلق، مع من حولك، مع من فوقك، مع من دونك، مع كل المخلوقات. المؤمن بعد أن اهتدى إلى الله اصطلح مع الخلق، أصبح متناغماً مع الخلق. لذلك يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم، رسل منكم يعني بشر، لولا أن الأنبياء بشر تجري عليهم كل خصائص البشر

لما كانوا سادة البشر. النبي يأكل ويشرب، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، هم بحاجة إلى الطعام والشراب وبحاجة إلى حركة في الأسواق ليكسبوا ثمن الطعام والشراب. لولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. النبي يشتهي ويرضى ويغضب، اللهم إنني بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. لذلك بعض الجهلة تمنوا، وقد ذكرهم الله عز وجل، أن يكون النبي ملكاً. قال: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً؟ ماذا تتوقعون؟ أن يكون ملكاً؟ فلو جاء الرسول ملكاً ماذا تقولون له دائماً؟ إن أمركم بغض البصر، يا نحن بشر، أنت ملك، نحن لا نستطيع ذلك، أنت من طينة أخرى، أنت فطرت على الكمال، نحن بشر عندنا شهوات. لذلك قل: لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو أن الذين دعوا إلى الله عز وجل ملائكة لكان أنبياؤهم ملائكة، ولو أن الذين دعوا إلى الله بشراً لكان الأنبياء بشراً. إذاً كلمة يا بني آدم: إما يأتينكم رسل منكم، أعيد هذه المقولة مرات عديدة، لولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. تقتضي بشريته أن يشتهي كما نشتهي، وأن يحب كما نحب، وأن يغضب كما نغضب، وأن يرضى كما نرضى، إلا أنه بصدقه مع ربه وبإرادته الصلبة انتصر على بشريته فكان سيد البشر. لذلك لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. لولا أن التكليف في وسع البشر لما كان هناك تفوق لأحد. يعني ممكن أن نعطي طالب الأسئلة ويأتي بالعلامة التامة، نقيم له حفل تكريمي، وبقية الطلاب جاءتهم أسئلة من معلومات لم يدرسوها إطلاقاً، ثم نوبخهم. لولا أن هناك تكافؤ فرص، لولا أن المنهج درس بإتقان والطلاب متكافئون في القدرات والسؤال معقول لما كان هناك للتفوق مجال إطلاقاً. لولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. لذلك كان قدوة لنا، النبي قدوة لنا. فهذا الذي يقول هو نبي، لا يا أخي، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. مقام الطبيب الجراح كبير، لكن أي ممرض إن أراد أن يعطي حقنة للمريض لا بد من أن يعقمها كالطبيب. في أشياء شاملة وكاملة على كل الأطراف أن يطبقوها. إنسان هو الذي صنع هذه السيارة، كل الشركات العملاقة لها أصحاب. لو أن صاحب مركبة قاد مركبة من اختراعه، يجب أن يعرف كيف يوقفها، كيف يوقفها، وكيف يحركها كأي سائق آخر. لذلك الاستقامة أيها الإخوة حدية، التفاوت لا بالاستقامة، التفاوت بالعمل الصالح. يعني إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وأي خلل بالاستقامة

تحجب عن الله، ولو لم تكن نبياً، ولو أنك من عامة المؤمنين، إذا في بالاستقامة خلل تحجب عن الله عز وجل. ومنهج الأنبياء لا للأنبياء، للمؤمنين، لعامة المؤمنين. فلذلك يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم من جلدتكم، من بني البشر، من جبلة واحدة، من نفس واحدة، من خصائص واحدة، من شهوات واحدة، من مخاوف واحدة. يقول عليه الصلاة والسلام: خفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وأتت علي 30 ليلة لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. يعني ببدر بدأ النبي يدعو ربه حتى انخلع الرداء عن منكبيه، خاف أن يكون الاستعداد قليلاً، خاف أن يكون الأخذ بالأسباب ضعيفاً. نصر الله عز وجل لا يتنزل إلا على من طبق منهج الله عز وجل. ومنهج الله في الحرب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. فلذلك يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم من جلدتكم بشر. تزوج النبي زوجات عديدات، في زوجات أتعبنه وصبر وجاع، أذاقه الله الفقر، كان يدخل بيته أحياناً يسأل: هل عندكم طعام؟ يقولون: لا. يقول: فإني صائم. وهو سيد الخلق، أذاقه الفقر فكان قدوة لنا بالصبر، وأذاقه الغنى. لمن هذا الوادي؟ قال: هو لك، وادي من الغنم. قال: أتهزأ بي؟ قال: لا والله، هو لك. قال له: أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أذاقه الفقر وأذاقه الغنى. في الفقر كان مثل أعلى، وفي الغنى كان مثل أعلى. ثم أذاقه النصر، فدخل مكة فاتحاً مطأطئ الرأس متواضعاً، حتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعاً لله عز وجل. ما دخلها متغطرساً ولا مستبيحاً للمدينة ولا متشفياً من أعدائه أبداً. اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أذاقه النصر فعفى، وأذاقه القهر في الطائف. كذبه أهل الطائف وسخروا منه وأغروا صبيانهم أن ينالوا منه، فقال: يا رب، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى. أذاقه موت الولد، فقال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. أذاقه أن بنتيه طلقتا فصبر. أذاقه الهجرة، إنسان يقتلع من جذوره وينتقل لمكان جديد. يعني لولا أن النبي أذاقه الله كل شيء، فكان في كل موقف مثل أعلى لما كان سيد الأنبياء والمرسلين. لذلك أقول لكم أيها الإخوة، كلمة دقيقة جداً يحتاجها كل واحد منا: ليست البطولة ألا تمتحن، ليست البطولة ألا تمتحن، لا بد من أن تمتحن، ولكن البطولة أن تنجح في الامتحان. قد تمتحن بالفقر، وقد تمتحن بالغنى، وقد تمتحن بالصحة، وقد تمتحن بالمرض لا سمح الله، وقد تمتحن بالقوة، وقد تمتحن بالضعف، وقد تمتحن بالوسامة،
وقد تمتحن بالدماء.

الإمامة، وقد تمتحن بتألق الذكاء، وقد تمتحن بالمحدودية، وقد تمتحن بطلاقة اللسان، وقد تمتحن بعي اللسان. البطولة لا أن تنجو من امتحان، ولكن البطولة أن تنجح في الامتحان. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. صدقوا أيها الإخوة، لا يمكن أن يرقى الإنسان عند الله إلا بعد الامتحان. الله عز وجل عنده امتحانات لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل قادر أن يحجم كل إنسان أو أن يعيده إلى حجمه الحقيقي. لك أنا مستقيم، أنا نزيه، أنا ما باكل مال حرام إطلاقاً، بيتبجح وبيحكي هو ما بياكل على مستوى 1000 ليرة. بيجي رقم بيسيخ، ليش بدنا نساوي؟ بلوى عامة. إياك أن تظن أن الله لا يمتحنك. كثير في أشخاص بيتوهم نفسه بمستوى عالي، الله بلطف بالغ بحجمه. لست كما تقول، لست كما تدعي، ليست محبتك لي كما تظن. بالرخاء والصحة الطيبة والدخل الكبير والزوجة والأولاد والمركبة، لا الله مفضل. مرضى خفيفة ما بيضحك، يا ربي شو عامل لك أنا؟ إنا كنا مبتلين، مبتلين. لا يمكن أن ينجو أحد من امتحان. لذلك يقول الإمام علي رضي الله عنه: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. ما في إنسان بيمتحن المركبة بطريق نازل إطلاقاً إلا بطريق صاعد. الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. يعني الله عز وجل امتحن الصحابة بالخندق، صحابة كرام ومجاهدون مع رسول سيد الأنام ومقربون من رسول الله، وهم فدوه بأرواحهم وأنفسهم بالخندق. ليس موضوع معركة، موضوع إبادة، موضوع استئصال. 10,000 مقاتل أرادوا أن يستأصلوا الإسلام كله، حتى قال بعض من مع النبي الكريم: أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ ما عاد قال رسول الله، قال صاحبكم. قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إله، وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إنا كنا مبتلين. أيها الأخوة، مرة ثانية الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال: لن تمكن قبل أن تبتلى. وطن نفسك. وأنواع البلاء لا تعد ولا تحصى، ونحن الآن كمسلمين في أشد أنواع البلاء. ما البلاء الذي نحن نحاط به؟ الله عز وجل قوى أعداءنا، قواهم ثم قواهم ثم قواهم، وهم يتفننون بإفقارنا وإضلالنا وإفسادنا وإذلالنا وإبادتنا. بلادنا مستباحة لهم، ثرواتنا للكل.

0: ما عاهدوا الله عليه،
1: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
0: فالمؤمن ثابت على منهج الله في السراء وفي الضراء وفي الصحة وفي المرض وفي القوة وفي الضعف وفي إقبال الدنيا وفي إدبارها وقبل الزواج وبعد الزواج وقبل نيل الشهادة العليا وبعد نيل الشهادة العليا. عاهدنا الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره،
1: هذا المؤمن. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.
0: ولا تصدقوا أن الله يتخلى عنا أبداً
1: أبداً.
0: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه الآية بشارة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. والله مستحيل وألف ألف ألف ألف مستحيل أن تستطيع قوة في الأرض طاغية أن تخطط لأمجادها ورخائها على أنقاض الشعوب. مستحيل، مستحيل ألف ألف مستحيل. اطمئن، لو أن قوى الأرض اجتمعت على أن تفسد على الله هدايته لخلقه لا تستطيع. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. في بلاد زرتها قبل أسبوعين أراد المستعمرون إلغاء الهوية الإسلامية كلياً، ألغوا اللغة العربية، منحوا الشعب بأكمله جنسية الدولة الحاكمة، المساجد أغلقت، كل ما تستطيع أن تفعله أنها أخرجت من هذه البلاد والآن عامرة بالمساجد والإيمان، وهي تحب العلماء ورجال الدين حباً يفوق حد الخيال. دين الله، لولا أنه دين الله لانتهى من ألف سنة. هذا دين الله، ما في قوة في الأرض، يعني ما ممكن تستطيع جهة بالأرض أن تلغي التعليم الشرعي، أن تلغي التدين. هذا الدين من أنواع عظمته أنك إذا قمعته يزداد قوة، أبداً يزداد قوة. وحينما تكشف الحقائق يوم القيامة ترى أن هؤلاء الذين حاربوا الدين لهم فضل على الدين بس بلا أجر إطلاقاً، لأنهم ساهموا بتقوية الإيمان وبجمع المؤمنين وبالصحوة. لولا الطرف الآخر لبقينا نائمين نائمين، لكن الطرف الآخر أيقظنا ونبهنا وعرفنا بما ينوي أن يفعل بنا. أيها الإخوة، يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، هي آيات، آيات الكون وآيات التكوين وآيات القرآن. الآيات الكونية خلقه، والآيات التكوينية أفعاله، والآيات القرآنية كلامه. فمن اتقى؟ من اتقى غضب الله عز وجل بطاعته، من اتقى بطش الله عز وجل بالإنابة إليه، من اتقى عقاب الله عز وجل بالتزام منهجه. فمن اتقى

أصلح عمله، يعني أصلح، كان عمله فاسداً فأصبح صالحاً، كان مقصر في أداء الواجبات أدى الواجبات بالتمام والكمال، كان مقصر في أداء العبادات أدى العبادات بالتمام والكمال، كان مقصر في حق زوجته أدى واجبه تجاه زوجته، كان مقصراً في حق أولاده أدى واجبه تجاه أولاده، كان مقصراً في حق جيرانه أدى واجبه تجاه جيرانه، تجاه جسمه أكل باعتدال، تجاه نفسه عرفها بربها، حمدها على طاعته. فمن اتقى، اتقى المصائب، اتقى الكفر، اتقى الشرك، اتقى تدمير المال، اتقى القهر. فمن اتقى غضب الله بطاعته. الله عز وجل هي الجهة الوحيدة بالكون لا ملجأ منه إلا إليه، فر منه إليه، إلجأ منه إليه. فمن اتقى وأصلح، أحياناً يكون في بئر ماء، الأولى ألا نردمها، والأولى ألا نرمي بها الأقذار، بل الأولى أن نقيم لها سوراً عالياً، والأولى أن نأخذ ماءها بمحركات وأن نوصله للبيوت. فمن اتقى وأصلح، قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في الدنيا ولا يحزنون على فراقها، لا خوف عليهم في الدنيا ولا يحزنون على فراقها. يعني أنت بلحظة، هذه اللحظة الحالية، في مستقبل، في ماضي، المستقبل مغطى بلا خوف عليهم، والماضي مغطى ولا هم يحزنون. يا ربي، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ سيدنا الصديق رضي الله عنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط، ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. من دون الهدى الإلهي في مليون سؤال ما له جواب، في ضياع عند الناس. لماذا الحياة قصيرة؟ يعني الطبيب سنوات الممارسة أقل من الدراسة بكثير. طيب لماذا في فقر وغنى؟ لماذا في مرض وصحة؟ لماذا في قهر بالعالم؟ لماذا هناك اجتياح؟ لماذا هناك دول طاغية ودول مسحوقة ضعيفة؟ لماذا؟ من دون إيمان بالله عز وجل بنشأ مليون سؤال. أما القرآن قدم لك تفسير عميق دقيق متناسق للكون والحياة والإنسان، كل تساؤل كبير عند أهل الدنيا في القرآن الكريم جواب له واضح جداً. قال فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء الذين ما أدخلوا الموت في حساباتهم، هذا والله حال معظم الناس، يعيش لحظته، لو في موت، في انتقال من بيت 400 متر لقبر، في انتقال مفاجئ من زوجة وأولاد وأصدقاء وأتباع وخدم وحشم إلى قبر، سبحان من قهر عباده بالموت. يعني الإنسان حينما يعيش المستقبل يكون عاقل، عقل كبير. دائما الأغبياء يعيشون الماضي، أبدا الأغبياء يعيشون الماضي، نتغنى بالماضي،

0: لكن العقلاء يعيشون المستقبل، وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا. ماذا أعددت لهذه المغادرة؟ ماذا أعددت للقبر؟ أعددت عملاً صالحاً؟ أعددت استقامةً؟ أعددت تربيةً لأولادك؟ أعددت ضبطاً لشهواتك؟ أعددت ضبطاً لدخلك ولإنفاقك؟ أعددت علاقات اجتماعية منهجية وفق منهج الله؟ ماذا أعددت؟ لذلك أكثروا ذكر هذه اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. والذين كذبوا بآياتنا ما أدخلوا الموت في حساباتهم واستكبروا عنها. والله أيها الإخوة ولا أبالغ، معظم الناس ما أدخلوا الله في حساباتهم أبداً. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: يا زلمه شغل هالمكيف.
5: لا يا زلمه الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يا زلمه؟ انت مش شايف شكلك؟
5: لاني جاي من الجيم.
4: اي جيم يا زلمه؟ مبينه.
5: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
4: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
4: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
6: البحر لا يصل الى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة، وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
7: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
8: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزاري الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرج

0: 15,000 المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
3: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش
4: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم

0: أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة، وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 0378-1010-25.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
6: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير

0: طاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية. عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يزم شغل هالمكيف.
3: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يزم؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية

0: المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار للطلب. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية.

0: شارع المدينة المنورة أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
0: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
0: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
0: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
0: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية،
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه، لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. البحر

0: يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا
1: اللهم صل
0: محمد
1: على سيدنا
0: وعلى
1: محمد.
0: آله وصحبه أجمعين، صلاة كاملة تامة إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم، حياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا، والتي نقف عندها بمشيئة الله تبارك وتعالى، أو نقف فيها عند آية من آيات الله تبارك وتعالى. هذه الآية التي جاءت في سورة عظيمة، وكل القرآن عظيم. هذه الآية التي يقول الله تبارك وتعالى فيها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية التي لم تكن فقط يعني مجرد قاعدة ومجرد قاعدة في الأحكام الشرعية، وفي بل هي رسالة رحمة ورسالة طمأنينة ورسالة تعلمنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم ضعف الإنسان ويعلم طاقته. الله عز وجل يقول: لا يكلف الله

0: نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية. هذه الآية التي جاءت في أواخر سورة البقرة، ونتحدث بمشيئة الله تعالى بداية عن فضل سورة البقرة، ولا سيما الآيات التي ختمت بها سورة البقرة، ونقف عندها ما فيها من المعاني العظيمة والكبيرة. ولكن اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بفضيلة الدكتور خالد ملحم، الخطيب والإمام في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والمرشد سابقا في الإفتاء العسكري. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله
0: يا سيدي. بداية إذا سمحت لي فضيلة الدكتور، نقف كما أشرت في المقدمة إلى أن هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طبعا إلى آخر الآية، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلى آخرها. هذه الآية جاءت في سورة البقرة. بداية نتحدث عن فضل سورة البقرة وما ورد فيها من أحاديث لعظم هذه السورة، ولا سيما الآيات التي ختمت بها سورة البقرة. تفضل يا سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا ونبينا وحبيبنا محمد،
0: اللهم صل على سيدنا محمد،
1: الفاتح لما أغلق، فلقد فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا عن الحق. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها يا مولانا أبواب الرضا والخير والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب السخط والشر والتعسير، وتكون لنا بها دائما وأبدا وليا ونصيرا. فأنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. لابد في البداية أن أقدم شكري الجزيل لإذاعتنا الحبيبة، الإذاعة الأردنية، وإذاعة القرآن الكريم التي هي جزء من هذه الإذاعة، التي اعتادت وتعودنا عليها أن لا نسمع منها إلا ما يقربنا إلى الله وما يؤدي بنا إلى سعادة الدارين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بجهود كل القائمين على هذه الإذاعة الطيبة، وأن ينفعنا وأن ينفع بنا، إن الله على كل شيء قدير.
0: حياكم الله سيدي.
1: أخي فضيلة الدكتور منصور العمري، لا شك أن القرآن الكريم هو كلام الله وهو خير الكلام، ولا شك أن سورة البقرة هي من أطول سور القرآن الكريم، وتحدث الله وبين الله فيها الكثير من الأحكام العظيمة، سواء كانت تتعلق في العبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج، أو تتعلق بأمور الأحوال الشخصية، أو تتعلق بالجهاد، أو تتعلق بصفات المؤمنين وصفات المنافقين وصفات الكافرين وغير ذلك. هذه السورة العظيمة امتلأت بكثير من الأحكام الربانية، التي من شأنها أن تأخذ بمن يعمل بها إلى سعادة الدارين. هذه السورة العظيمة أخي الدكتور وإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، هذه السورة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: فإن أخذها بركة. حفظ هذه السورة، المحافظة على قراءة هذه السورة بركة، خير، فضل على من يقرأها، بركة على البيت الذي تقرأ فيه، وتركها حسرة. يعني الإنسان الذي يترك هذه السورة لا يعمل بها، لا يحفظها، لا يقرأها، لا شك أنه يصاب بما يؤدي به إلى الحسرة. ولا تستطيعها البطلة السحرة، هؤلاء نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، الله سبحانه وتعالى حرم عليهم أن يستطيعوا حفظها، هذا عقوبة لهم. أيضا الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
1: نعم.
0: يعني هنالك لا بل كل بيوتنا بحاجة، كل بيوتنا بحاجة إلى أن يعم فيها الراحة والأمن والسكينة والإطمئنان بين الوالدين وبين الأولاد والوالدين، بين الأولاد بعضهم ببعض، حتى نحصل هذه السكينة. ذكر الله، ذكر الله، وخير هذا الذكر القرآن، أن يكون دائما وأبدا في ربوع هذا البيت. الصلاة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وجهنا إلى أن نجعل خاصة الناس الذين يحافظون على صلواتهم في المسجد، وجهنا أن نجعل جزءا من صلاتنا في بيوتنا،
1: في البيتنا،
0: لكي يكون بركة على البيت وعلى أهل البيت.
1: البيت.
0: الرسول عليه الصلاة والسلام وجه المسلم عندما يدخل بيته أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وفي ذلك أمان للبيت الذي يذكر فيه الله عز وجل. إذن سورة البقرة الذي يقرأها في بيته تنفر الشياطين، تكون في مأمن من الشياطين، أهلها الزوجين، الأولاد، الأسرة بشكل عام يكونون في طمأنينة، في سكينة، وفي مأمن من شياطين الإنس والجن. أما بالنسبة
1: آخر سورة البقرة،
0: آخر آيتين من سورة البقرة، فلقد وردت فيها حوالي 13 حديث. ذكر العلماء والمفسرون أن حوالي 13 حديثا وردت، نعم، في آخر آيتين من سورة البقرة. ومن هذه الأحاديث ما رواه ما قاله عليه الصلاة والسلام، من قرأ الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفته. من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتا، العلماء فسروه قالوا كفتاه المكروه بكل أنواعه، الشر بكل أنواعه، وفسرها العلماء أيضا قالوا كفتاه قيام الليل. يعني الإنسان لو قرأ هاتين الآيتين بعد المغرب أو بعد العشاء، نعم، في بعض الأحاديث تقول بعد العشاء الثانية، فإنها تكفيه وتكفي بيته من الشرور والمكروه، وكذلك تكفيه لو لم يقم الليل، فإنها يعني تسد مسد مقام الليل، لكن المؤمن لا يكتفي بذلك.
1: نعم.
0: أيضا النعمان بن بشير هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل خلق السماوات والأرض بألفي عام، فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. يعني إذا الإنسان قرأها في ثلاث ليالي متوالية، يعني وقت الليل،
1: نعم،
0: في ثلاث ليالي متوالية لا يقربها شيطان، يعني الشيطان ليس له نصيب في إيقاع الفتنة، في توجيه أهل البيت إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي

0: قبلي. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش، فتعلموها وعلموها نساءكم وأبناءكم، فإنها صلاة وقرآن ودعاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يوجهنا إلى أن نكثر من قراءة هاتين الآيتين، خاصة من سورة البقرة، وأن نتعلم ما فيهما من معاني، وأن نعلم أبناءنا ونساءنا، فإنهما نعم كما قال الحبيب صلاة وقرآن ودعاء. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش. نعم. وأيضا آخر حديث أخرج مسلم والنسائي: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل، إذ سمع نقيضا، الرسول جالس ومعه جبريل الأمين، سمع صوتا أو صريرا، فرفع جبريل بصره فقال: هذا باب فتح من السماء.
1: نعم.
0: ما فتح من قبل قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. يعني الفاتحة عبارة عن دعاء.
1: دعاء. نعم.
0: أنت بالبداية كل مسلم يقرأ الفاتحة: الحمد لله الحمد رب العالمين الرحمن، بعدين إياك نعبد وإياك نستعين، له ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم، له ما سأل، صراط الذين غير، له ما سأل، وكذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
1: ربنا قال هذا كله دعاء. نعم.
0: قال لقد استحق ذلك أو أعطي ذلك من يطلب هذا الدعاء. نعم. لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. فالإنسان عندما يطلب من الله ما يطلب بسورة الفاتحة وما يطلب في آخر آيتين في سورة من سورة البقرة إلا وأعطي ما طلب بأمر الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. بارك الله فيك فضيلة الدكتور. إذن الآن هذه الآية والتي هي محور يعني الحديث، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، وهي آخر آية في سورة البقرة، الآية التي قبلها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم جاءت هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآية. قبل ذلك فضيلة الدكتور، نريد أن نربط هاتين الآيتين بقول الله تبارك وتعالى في الآية التي قبلهما: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ونريد أن نتحدث عن سبب نزول هذه الآيات فضيلة الدكتور، وكيف أن الله عز وجل يعني عندما نزلت هذه الآيات، كيف أن الصحابة: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ففهم الصحابة أن مجرد الخواطر النفسية المسلم محاسب عليها. فكيف جاءت هذه الآية ويعني وأمت أو أعطت معنى آخر ووضحت معنى هذا الحديث؟
0: أخي العزيز دكتور منصور، حقيقة القرآن يفسر بعضه بعضا.
1: نعم.
0: عندما نزل قول الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الصحابة هنا ظنوا أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان على خطرات النفس وعلى وساوس النفس، فماذا فعلوا؟ اشتد ذلك عليهم.
1: نعم.
0: وجاءوا إلى حبيبهم، إلى حبيبنا جميعا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم جثوا على الركب، لأنه هذا شيء بخوف،
1: خوف
0: أنه أنا أحاسب على وسواس مر على قلبي مرور وما ترجمته على أرض الواقع فيها مشقة. فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل الله عليك هذه الآية
1: إن تبدوا ما في أنفسكم،
0: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله ولا نطيقها. هذا أمر يعني ربما لا نطيقه. فقال رسول الله المعلم عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ إياكم ثم إياكم أن تكونوا مثل أولئك الذين عندما جاءوا أو جاءتهم أوامر الله قالوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، الصحابة استجابوا لأمر الحبيب ولا يمكن يخالفوه، لأن حبه قد ملأ عليهم قلوبهم، شغاف قلوبهم صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يرددون نعم هذه الآية، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله سبحانه وتعالى في أثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت، وفي رواية فأنزل الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر الآيات. فلما قالوا ذلك نعم قال الله قد فعلت،
1: قد فعلت.
0: فلما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني الإصر اللي هو الشيء الشاق جدا
1: الشاق.
0: الذي كتب على بني إسرائيل، بني إسرائيل كان الذي يعصي يؤمر بقتل نفسه،
1: نعم
0: بقتل نفسه إذا وقع
1: نجاسة
0: على جسده، يؤمر بقطع العضو أو الجزء من جسمه الذي وقعت عليه النجاسة، إذا وقعت النجاسة على جزء من ثوبه كان مأمورين أن يقطعوا الجزء الذي وقعت عليه النجاسة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا قال الله قد فعلت. نعم وقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فهذه الآية حقيقة جاءت بالبداية كان فيها مشقة، لكن الله سبحانه وتعالى نسخها بالآية الأخيرة التي هي محور حديثنا لحلقة هذا اليوم فضيلة الدكتور.
1: نعم نعم. الآن فضيلة الدكتور نريد أن نربط هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يعني كيف نفهم هذه الآية في ضوء يعني كيف نفهم الأوامر والنواهي التي يعني أمرنا الله تبارك وتعالى بها أو نهانا عنها، وأيضا في ضوء هذا الحديث، وأيضا كيف يعني ينقاد أو كيف يتعامل المسلم مع الأوامر، أوامر الله عز وجل ونواهيه؟
0: حقيقة دكتور حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم

0: به فأتوا منه ما استطعتم. لا شك أن أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه هي ضمن استطاعة الإنسان المسلم، وخاصة النواهي. حديث الرسول دقيق: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه.
1: ابتدأ بال بالمنهي عنه.
0: بالضبط، فاجتنبوه يعني لا تقربوا منه. نعم. الآن كما يقول الشراح هذا الحديث وغيره من الأحاديث، كل المنهيات اللي نهانا عنها الله
1: يستطيع
0: سبحانه
1: الإنسان
0: وتعالى والحبيب عليه الصلاة والسلام كلها بمقدور الإنسان. أبدا ما في منهي نهى الله عنه إلا، وكل إنسان مسلم قادر على الابتعاد عنه وعدم الاقتراب منه وعدم اقترافه.
1: نعم.
0: يعني مثلا الربا أو شرب الخمر، ما في حل وسط أنه أشرب أو ما أشرب. الله نهانا عن شرب الخمر، نهانا عن الربا وعن الزنا، وكل إنسان عنده القدرة على الانتهاء عن هذه المنهيات التي نهانا الله عنها ورسوله عليه الصلاة والسلام. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم.
1: ما استطعتم.
0: يعني الله أمرنا بالصلاة. الآن إنسان الأصل أن يقوم الإنسان بأداء الصلاة وهو قائم، صلي قائما، فإن لم تستطع
1: فجالسا،
0: فإن لم تستطع فعلى جنبك. الصلاة طبعا، وهذه حقيقة فضل من فضائل الله على عباده، الصلاة أنا في نظري وفي نظر كل مؤمن عبارة عن محط التزويد. أنا أعتبر الصلاة عبارة عن محطة تزويد، خمس محطات تزويد يومية يشحن فيها المسلم روحه. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله يقول في كتابه العزيز أيضا: وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكري. يعني الهدف من الصلاة أن نذكر الله. مما تقول الله أكبر،
1: ذكرت الله عز
0: وجل، وجهت وجهي الذي فطر السماوات، قراءة الفاتحة، الله أكبر، سمع الله لمن حمده،
1: كلها ذكر.
0: كلها ذكر. وهذا الذكر إذا ما رافقه حضور للقلب حقيقة له أثر عجيب، وله سكينة وطمأنينة. فالصلاة مقدور عليها، ولا حقيقة تسقط على الإنسان ما دام عنده مسكة عقل، حتى لو كان، والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين، لو كان إنسان مصاب بالشلل الكامل لا تسقط عنه الصلاة. يجوز أن يمرر أفعال الصلاة على قلبه، يجوز أن يصلي بعيونه، ما دام مشكلة العقل موجودة عند الإنسان لا تسقط الصلاة. وهذا من رحمة الله بعباده، لأن الصلاة محطة تزويد للعقل والروح وللجسد. نعم، يشحن بها يوميا خمس شحنات، نعم إذا جاز التعبير، نعم، لكي يعني ينطلق في حياته قويا روحيا وجسديا. فإذا الإنسان مطلوب منه أن يجتنب كل المنهيات اجتنابا كاملا، لأنه بمقدوره أن يجتنبها. أما المأمورات فيستطيع الإنسان أن يؤديها حسب إمكانياته. مثلا كما ذكرت الصلاة، صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا أو على جنبك إلى آخره. الصيام، أنا كل مسلم يستطيع أن يصوم. الآن سافر إنسان صار عنده مشقة زائدة، إنسان مرض، يجوز له أن يفطر ويقضي في أيام أخرى. أنا الآن استيقظت الصبح وإذا بالمي جامدة مش قادر أستخدم المي، أتوضأ في صلاة الصبح أو أغتسل، عفو، يجوز لي أن أنتقل إلى التيمم. بتيمم وأصلي ونعم. فإذا هنالك رخص. السفر،
1: السفر نعم.
0: السفر قطعة من العذاب، في مشقة حقيقة، السفر قطعة من العذاب. الإنسان يترك أكله شربه راحته منزله إلى آخره، وينتقل مسافات طويلة أكثر من 81 كيلو، فهذا دائما وين في مشقة؟ المشقة تجلب إيش؟ التيسير.
1: التيسير
0: هكذا قاعدة فقهية، وين في مشقة؟ الله سبحانه وتعالى يخفف عنه. إذن بالسفر يجوز الإنسان أن يفطر، يجوز له أن يقصر من الصلاة، يعني الصلاة الرباعية يصليها ركعتين وما في سنن، تسقط السنن، والرباعية تصبح ركعتين. يجوز له أن يجمع الصلاتين، جمع تقديم أو تأخير، من أجل نعم أن لا يكون هنالك مشقة زائدة على هذا الإنسان. إذن حقيقة أوامر الله سبحانه

0: سبحانه وتعالى فيها التيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله لا يكلف الإنسان شيء فوق طاقته، وإنما تكاليف رب العالمين بما يعني يسع الإنسان ويستطيع أداؤه على أفضل وجه ممكن.
1: نعم، ويعني هنا رسالة لبعض المتشددين فضيلة الدكتور في التشدد الزائد الذي يعني لم تأمر به الشريعة، أو أحيانا يأخذ مثلا إذا كان هناك اختلاف في الآراء الفقهية يأخذ بالأشد والأصعب. فهنا السؤال فضيلة الدكتور، يعني كيف تجلت يعني من خلال فهمنا لمفهوم الوسع والطاقة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها من خلال ما ذكرت، كيف تتجلى رحمة الله تبارك وتعالى في اليسر ورفع الحرج والتخفيف على الناس، وقد أشرت إلى يعني ذلك.
0: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا الدين يسر ولن يشاد أحد الدين إلا غلب.
1: إلا غلب،
0: يعني ديننا دين اليسر والسهولة، وما بصير الإنسان يتعنت. وجاء أيضا إن الله يحب أن تؤتى رخصه
1: كما
0: يحب أن
1: تؤتى عزائمه.
0: يعني بما أنه أنا مسافر وسفر ضمن الشروط المعروفة لدى العلماء والفقهاء وأصحاب المذاهب الإسلامية، يجوز لي أن أقصر. ليش أنا أحمل؟ يجوز لي أن أجمع بين الصلاتين ما دام في شروط ضمن الشروط المعينة، أجمع أصلي الظهر مع العصر جمع تقديم، أو أصلي الظهر مع العصر جمع تأخير، المغرب مع العشاء تقديم أو تأخير، الصلاة الرباعية أصليها ركعتين وبدون سنن. لا تتعنت. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس من البر الصوم في السفر، يعني ليس من البر للإنسان إذا الإنسان في مشقة عليه في السفر وكان صائم فليجوز له أن يأخذ برخصة الإفطار. فإذا ديننا دين لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. لا تشدد، خذ بما جاء عن الحبيب وصح عن الحبيب عليه الصلاة والسلام من رخص حتى لا توقع نفسك أو غيرك في العنات وفي المشقة.
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. الآن نريد أن نوسع هذا المفهوم فضيلة الدكتور، الله يكرمك، وموضوع أنه هذه القاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكيف يعني هل هي فقط متعلقة بأمور الدين كما تفضلت قبل قليل، أما أن يمكن توسيعها إلى أن تشمل أمور الدنيا أيضا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أحيانا بعض الناس يعني يحمل نفسه فوق طاقته أو ما لا يطيق، وقد يقع في المشاكل أو الحرج أو كذا في أمور الدنيا وكذلك في أمور الدين أيضا. تفضل.
0: حقيقة دكتور، يعني كما أسلفنا، يعني ديننا ولن يشاد هذا الدين
1: أحد إلا غلبه،
0: حتى موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: نعم،
0: الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أنا مثلا عندي أولاد، عندي أسرتي، عندي صلاحي، ممكن أستخدم إيدي.
1: نعم،
0: لكن ضمن الشروط المعروفة، فإن لم يستطع فبلسانه. أنا ما عندي صلاحي أني أغير منكر، لقيت إشي غلط أشيله بإيدي من بين أدين ابني مثلا وأكبه أو أكسره أو لآخره. ما عندي صلاحية، ممكن ابن الجيران ما عندي صلاحية عليه أنه أستخدم إيدي بتغيير المنكر. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. فإذا حقيقة هذا الأمر، الإنسان المسلم دائما وأبدا كما قال الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني هارون الرشيد
1: نعم،
0: جاءه أحد الناس أو الدعاء وعنف عليه القول، على هارون الرشيد الذي كان
1: خليفة
0: يغزو عاما ويحج عاما وكان يقوم من الليل كل يوم 100 ركعة. جاء إليه أحد الدعاء وعنف عليه القول، فقال له هارون يا هذا لقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، لقد بعث الله موسى وهارون وهما

0: نبيين ورسلين إلى فرعون، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له
1: قولا لينا
0: قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شوف كيف يعني. فإذا المسلم يجب أن يراعي جانب هذا الجانب حقيقة. العنف مش من ديننا، ليس من ديننا العنف.
1: نعم.
0: يعني جاء في الأثر كأن سيدنا أبو الدرداء إذا رأيت من أخيك يعني ما يخالف شرع الله فإن سكت عنه فقد خنته. شفت العفو مثلا بدخن، نسأل الله أن يعافي كل مبتلى من هذا البلاء،
1: اللهم آمين.
0: فإن سكت عنه فقد خنته، وإن قلته للناس فقد اختبته، وإن واجهته به فقد أوحشته.
1: بصير في قطيعة بينك وبينه.
0: قالوا له طيب شو عمل؟ قال عرض به وجعله في جملة حديثك، يعني على قاعدة الحبيب عليه الصلاة والسلام، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا.
1: وكذا وكذا، لم يسمهم بالرسول ولم يوجه الحديث
0: يعني
1: بشكل مباشر.
0: رأى خطأ في من بعض الصحابة، وهم بشر يخطئون ويصيبون، فطلع على المنبر عليه الصلاة والسلام ونبه إلى هذا الخطأ بالحكمة بالموعظة الحسنة بالرحمة، لأنه الإنسان العاصي زي الغريق. إنسان الغريق ماذا يريد؟ الإنسان الغريق يحتاج إلى من ينقذه، مش إلى من يزيده غرقا. الآن يعني حقيقة مواقف كثيرة، يعني هذا التشدد الزائد سواء كان في العبادات أو في الدعوة إلى الله. الحسن والحسين حكيناها أكثر من مرة.
1: نعم.
0: الحسن والحسين شاهدا شيخا كبيرا طاعنا في السن لا يجيد الوضوء. ما العمل؟ نقول له أنت ختيار عمرك 60 سنة وإلى آخره، ولا نوصل له الرسالة بذكاء ونخليه يستقيم؟ لا والله نرسل ذكاء. قالوا له يعني يا عمه نريد أن نتوضأ أمامك. فتوضأ الحسن رضي الله تعالى عنه وأتقن الوضوء، وضوء 100%. ثم توضأ الحسين رضي الله تعالى عنه
1: فأتقن الوضوء.
0: قالوا له شو رأيك؟ قال وضوءك صح وضوءي غلط. وصلوا له الرسالة من غير ما يجرحوه، واستقام ومشى على الطريق. وهكذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام، هكذا كان الحبيب عندما جاءه زيد بن أرقم. زيد بن أرقم يهودي كان له دين على الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء لكي يختبر خلق الحلم في شخصية الحبيب عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: شوف كيف يعني كيف الأخلاق الراقية ما في تشدد. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس معه بعض الصحابة من بينهم سيدنا عمر، فقال يا بني المطلب إنكم قوم مطل، يعني أنتم بتدينوا ما بسدوا دينكم في وقته. سيدنا عمر دائما يعني يريد أن يدافع عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، لا يريد أن يسمع الحبيب أو يرى في شخص الحبيب أو من يؤذي الحبيب عليه الصلاة والسلام. فالرسول قال له لا يا عمر، كنت أنا وهو بحاجة إلى غير هذا منك، مره بحسن الطلب ومرني بحسن الأداء. ثم قام وقال عليه الصلاة والسلام، وقال لهذا الرجل اليهودي الذي جاء يطلب دينه قبل وقته، قال له يا هذا لقد بقي على دينك 3، قم يا عمر وأده حقه وزده 20 صاع مقابل أن روعته. شوف كيف الرسول عليه الصلاة والسلام أنصف حتى اليهودي أنصفه. فلما رأى هذا اليهودي خلق الحبيب عليه الصلاة والسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
1: نعم.
0: شوف نحن بأمس الحاجة، يعني التشدد هذا ليس من ديننا، لا في الدعوة ولا في العبادات ولا في المعاملات. إحنا ديننا دين اليسر، إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبة. إحنا دائما وأبدا يعني نريد أن نحبب الناس إلى دين الله، إلى شريعة الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.

كيف نفهم فضيلة الدكتور، كيف نفهم ونطبق أيضا هذه الآية وهذه القاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في مسألة التكاليف الشرعية وتكاليف الحياة اليومية وأيضا في الابتلاءات؟

0: يعني حكمة معينة وتكفير ورفعة. مثلا الطالب الذي أو الأبناء أو الآباء الذين مثلا يشددون على أبنائهم في مسألة أو في مثلا دراسته أو في يعني في في في دراسته مثلا أو في يعني سلوكه، يريدون أن مثلا يطلبون منه أمورا تكون خارج طاقته.
1: تمام.
0: فكيف نطبق هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
1: حقيقة
0: في هذه المسائل؟
1: دكتور بارك الله فيك، يعني بعض الناس مثلا من هاي الأمور اللي تفضلت فيها، مثلا بعض الناس يريد من أبنائه أن يصلوا الفرائض كلها في المسجد،
0: نعم،
1: وأن يستيقظ لصلاة الصبح في وقتها وإلى آخره، ورحم الله ذلك الشيخ الجليل المعروف لنا في الأردن، عالم من علماء الأردن رحمة الله عليه،
0: رحمه الله سيد.
1: كان يعني بعد ما يقعد ويسهر شوي يقول لأبنائه: من منكم يريد أن أوقظه على صلاة الفجر؟
0: بسألهم
1: من منكم يريد أن أوقظه على صلاة الصبح؟ ولما يأذن الفجر روح على غرفتهم وقول: يابا اللي منكم صاحي يقوم يصلي. شوف الأسلوب، ما في عنف، ما في استخدام ألفاظ بديئة أو يا كذا أو يا كذا، لا، اللي منكم طقوا على الباب تبع الأولاد أو البنات: يابا اللي منكم صاحي يقوم يصلي. وبعد ما يصحوا الصلاة يروح يعمل لهم بريق نسكافيه ومع كعكة ومشان نرغبهم في صلاة الفجر. الآن كل الآباء والأبناء، خاصة إحنا الآن مقبلين على امتحان الثانوية، خاصة السنة الأولى، يعني
0: نعم،
1: يوم الخميس بكرة إن شاء الله، كل الأبناء يعني يطمحون ويسعون أن يكون أبنائهم مبرزين ويبيض وجوههم ويرفع رؤوسهم
0: ويحصل على الدرجات.
1: بالضبط، يعني شيء جميل. إحنا التوجيهي مفتاح الحياة عندنا في بلدنا وفي معظم بلاد العالم، الإسلام وغير الإسلام. التوجيهي مرحلة، التوجيهي مرحلة يعني خلينا نقول مهمة لكي ينطلق الإنسان بعد ذلك إلى الجامعة وإلى آخره،
0: الحياة العملية. نعم،
1: الحياة العملية. أنا أقول يعني للآباء والأبناء هنالك أمور كثيرة جدا قبل أن نقول له اقرأ في التوجيهي، يجب أن نؤسسهم من البداية. ديننا هذا الدين العظيم، ونسأل الله يعني ونحمد الله على دين الإسلام، اهتم بالابن قبل أن يولد. هذا الدين اهتم بالابن قبل أن يولد، وذلك بأن تختار له الأم الصالحة. والأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراقي.
0: نعم،
1: إذن في خطوات سابقة لأنه تقول له اقرأ يوم التوجيهي أو ليلة التوجيهي أو في سنة التوجيهي، في خطوات كثيرة سابقة.
0: نعم،
1: إذن أن نختار الأم، أن مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر، ضرب غير مبرح، لا يكسروا عظما ولا يدمي لحما، وفرقوا بينهم في المضاجع. أيضا الحبيب عليه الصلاة والسلام بيقول: أدبوا أبناءكم على ثلاث: حب نبيكم عليه الصلاة والسلام، وحب آل بيته، وتلاوة القرآن. فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. هنالك مقدمات يجب أن نسير بها حتى نوصل أبنائنا إلى ما نصبوا إليه ويصبون إليه. إذن بدنا نحافظ عليه من البداية، من قبل أن يولد نعلم الصلاة، بعدين نربطه في المسجد، نربطه في القرآن، نربطه بالصحبة الصالحة. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي.
0: نعم،
1: لابد أن نحرص كل الحرص، الحرص الشديد، على أن نختار لأبنائنا وبناتنا الصحبة الصالحة. والصاحب ساحب، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. لذلك يعني الآن نهتم بهم من ناحية دراسية، من ناحية الصلاة، من ناحية أخلاقية، من ناحية الصحبة. وأن يكون الأبوان، الأم يقولون إن أفضل وأقصر الطرق لإيجاد أسرة طيبة أن يكون الأبوان صالحين، أن يكون الأبوان صالحين.
0: صالحين، نعم.
1: هذا أفضل طريق. يعني أنت إذا شافك الإبن ما بصلي، صعب أنه صلي. ممكن الأم تكون تصلي والأب ممكن يقتدي بالأم، والأم دائما تؤثر أكثر لأنه الأم أقرب للأولاد من نعم. إذن هنالك خطوات كثيرة. أن نحرص على إطعامهم الحلال، لأنه من أكل الحلال أطاع الله، شاء

0: أم أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى.
1: أم أبى، نعم.
0: أن نكثر من الدعاء لهم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين
1: إماما.
0: وعندما تدعو لابنك أو بنتك أو لأولادك لا تنسى أولاد المسلمين، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة ولك بمثل ما دعوت. يعني أنا هذه الأمور كلها، وبعدين بتابع ابني خطوة بخطوة، من هو بالروضة لحتى الصف الأول والخامس والسادس والإعدادي والثانوي، ما بدي يعني العليق عند الغار ما بفيد، يعني أنا أظل تاركه تيصل التوجيه وفتح بدي أكون ممكن ما تأسس الوضع الصح، وبالتالي العليق عند الغار ما بفيد. إذن لازم يكون الاهتمام بالولد قبل أن يولد، وهكذا خطوة خطوة حتى يصل إلى المرحلة الثانوية، وبعدين أنا أقدم كل التسهيلات اللي بقدر عليها، وبعد ذلك أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يكتب النجاح لكل أبنائنا وبناتنا في الثانوية وفي الجامعة وفي الماجستير وفي الدكتوراه في كل نواحي حياتهم. إن الله على كل شيء قدير.
1: نعم. السؤال الأخير فضيلة الدكتور، كيف نفهم هذه الآية وهذه القاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو السؤال عن ثمرات فهمنا لهذه الآية؟ يعني إنسان يصبو أو يريد أن مثلا يقوم في كل ليلة الليل، ولكنه أحيانا قد يصاب بالفتور، بالضعف، بمرض معين، أحيانا قد يصاب بالعياء، بالتعب يعني، ولا يستطيع القيام بالليل. أحيانا مثلا إنسان يريد أن يصبو إلى شيء معين، يريد أن يحقق شيء معين في الدنيا أو على مستوى العبادة وعلى مستوى الأخروي، ولكنه يعني عندما يفهم هذه الآية ويطبقها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإنه قد يصاب بالسكينة والطمأنينة. نريد أن نتعرف إلى ثمرات فهمنا لهذه الآية.
0: سيدي، هنالك ثلاث أشخاص إجوا على بيوتات الرسول عليه الصلاة والسلام، فسألوا عن عبادته وعن علاقته بالله، فقال أين نحن من رسول الله؟ يعني فأخبروهم يعني من خلال مثلا سيدنا أنس اللي كان خادم الرسول، وسيدنا أبو هريرة اللي كان مسموح له يدخل، نعم، كيف عبادة الرسول، كيف قيامه لليل، كيف صيامه، كيف كيف، فكأنهم تقالوا عبادة الحبيب عليه الصلاة والسلام. وقال أحدهم أنا أقوم الليل ولا أرقد، بدي أقوم الليل كله، بديش أنفي نوم، وأنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الثالث وأنا أعتزل النساء، بديش أتزوج. فسمع الحبيب عليه الصلاة والسلام وجمع المسلمين وخطبهم، قال أين هؤلاء الذين يقولون كذا وكذا؟ والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأرقد أنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الفهم الصحيح للدين،
1: لا يكلف الله نفسه.
0: إذن الإنسان الذي يتشدد، يعني جاء في الأثر قليل دائم خير من كثير منقطع، قليل دائم، أنا بقوم الليل كل يوم ركعتين
1: خلاص حافظ عليهم،
0: بالضبط قبل ما أنام بقوم أتوضى بصلي هالركعتين وبحافظ عليهم خلاص. أما إني أقوم الليل كله شهر وبعدين
1: أقعد سنة
0: أنقطع من مرة
1: بدون قيام ليل،
0: فإذن إحنا ديننا أن نواظب على الشيء القليل وإن إيش كان قليلا.
1: نعم
0: نعم. فلا بد إذن إحنا أن نفهم تعاليم الله سبحانه وتعالى الفهم السليم كما كان، كما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون أحدنا كالمنبت إذا ركب الفرس، نعم، لا ظهرا أبقى ولا إيش أرض ولا طريقا قطع، بدك تكون أنت متوسط. خير الأمور أوساطها، نعم. هكذا علمنا حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. أشكركم جزيل الشكر فضيلة الدكتور خالد ملحم، شكرا لكم وبارك الله فيكم.
0: حياك الله دكتور. يا مرحبا.
1: حياكم. أشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم، وأشكر الزملاء سعد الدبوبي ونداء الرمامنة من الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة. كان معكم الدكتور منصور العمري.

0: نلقاكم في حلقة مقبلة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دين ودنيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-451-730-740.
6: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
8: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
9: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة.

0: أوفر سعر، ولا تشيلوا هم المشوار. اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد.

0: بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
0: يلا فصل مطبخك عبكير.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
6: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
7: كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء من برنامج النظافة من الإيمان، والذي يأتي تجسيداً لمبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. في البداية أرحب بفضيلة الشيخ حسن كريرة مستشار

0: معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ وحياكم الله.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم أخي الكريم.
0: من المتفق عليه فضيلة الشيخ بأن النظافة أصل من أصول ديننا الإسلامي الحنيف.
1: نعم.
0: تفضل بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حث عباده على الطهر والنقاء وأمرهم بالتجمل والصفاء، وحث عباده على أن يتجملوا بصفات الأناقة والنظافة وبالتوبة، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين، أنظف الناس في جسده وثيابه وأطيبهم ريحا بين أهله وأصحابه، وأكثرهم تمسكا بتعاليم وأحكام الشرع وآدابه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وعلى صحبه الأبرار ومن سار على دربهم واقتفى بأثرهم إلى يوم الدين. وبعد، فيا أخي الفاضل دكتور علي والإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، النظافة أصل في ديننا، ولو أننا تتبعنا كلمة طهر أو طهارة في القرآن الكريم لوجدنا لهذا الجذر، جذر كلمة طهرة أو طهرة، ولوجدنا أنه يتكرر في القرآن الكريم في 31 موضعا موزعة بين آيات مكية وآيات مدنية.
0: نعم.
1: وفي هذا إشارة على أن موضوع الطهر والنظافة لا يتعلق بزمان ولا مكان، بل هو أصل من أصول هذا الشرع والدين.
0: نعم.
1: وأنه خصلة من خصال الإيمان، خصلة من خصال الإيمان، فلذلك كان من خصال الإيمان أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
0: نعم.
1: وأول شيء يعني مدح الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين ما يتعلق بموضوع الطهر والطهارة والنظافة، فنجد ذلك في قول الله سبحانه وتعالى كما في سورة التوبة، قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. وفي هذا إشارة على أن موضوع الطهارة يتعلق بحب الله تبارك وتعالى، يتعلق بأن الله سبحانه وتعالى يتودد إلى عباده بأن يحرصوا على موضوع الطهارة، فإن الله سبحانه وتعالى يحب المتطهرين. وكان أول ما نزل من خطاب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوائل ما نزل ما يتعلق بالطهر والنظافة، كما في قوله تبارك وتعالى في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر وثيابك فطهر. هذه الدعوة أخي دكتور علي، وثيابك فطهر، هي ذاتها الدعوة الموجهة إلى سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عندما قال له موجها رب العالمين سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا، كما في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
0: نعم.
1: ومن هنا يعني لطالما أن الأمر يتعلق بتوجيه الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله ولسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولطالما أن الله تعالى يحب المتطهرين، فهذا إن دل على شيء يدل على مكانة النظافة في دين الله تبارك وتعالى.
0: نعم.
1: ليس في شرع الإسلام وإنما في شرائع الله تعالى كلها. دين الله تبارك وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام، من لدن آدم عليه السلام وحتى شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن الأمر ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، فسر هذا اللفظ من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على تفسيرين. قالوا الطهور شطر الإيمان بمعنى الإيمان الحقيقي، أي أنه نصف الإيمان الحقيقي. وسنأتي بعد قليل لبيان أن موضوع الطهور وموضوع النظافة لا يتعلق بالجسد فقط، فهناك نظافة تتعلق بالقلب والروح والداخل والجوارح والفكر والذهن وإلى آخره. وقيل أيضا بأن موضوع الطهر هنا، الطهور شطر الإيمان، بمعنى الصلاة. الصلاة الطهور شطر الصلاة، نصف الصلاة. على أي شرح أو على أي تفسير فسر هذا الحديث الشريف، يظهر مستوى ومقام النظافة في شرع الله تبارك وتعالى وفي دين الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كانت النظافة هي من خصال الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها.
0: نعم، حب النظافة
1: منها، يعني كل خصال الفطرة تتعلق بالنظافة. نظافة الجسد، نظافة الهيئة، كل هذا يتعلق،
0: نظافة المكان، نظافة الثياب،
1: كل ما يتعلق بأمور النظافة التي تتعلق بحياة الإنسان هي من خصال الفطرة، حتى تكون بنية الإنسان بنية صحيحة سليمة إن شاء الله تبارك وتعالى، يؤدي دوره الذي فرضه أو أوجبه الله تبارك وتعالى عليه عندما قال: إني جاعل في الأرض خليفة.
0: تمام.
1: فهذا كله إن دل على شيء يدل على مقام ومكانة النظافة، وأنها جزء من الإيمان. نعم. وجزء من شرع الله تبارك وتعالى. ولذا كانت أحكام الطهارة والنظافة في مقدمات كتب الفقه، تتحدث عن النظافة والطهارة، لأن كل العبادات مبنية على النظافة والطهارة.
0: وتقصد هنا فضيلتك كتاب الطهارة.
1: نعم، كتاب الطهارة في الصلاة، في في في في في في في الفقه،
0: في كتب الفقه الإسلامي،
1: في التي تتعلق بالصلاة، التي تتعلق بالحج. نعم. التي تتعلق بجميع الأحكام والتي ذكرت في شرع الله سبحانه وتعالى وفي دين الله تبارك. نعم. وتعالى.
0: إذن هنالك ارتباط وثيق بناء على ما تفضلت به.
1: نعم.
0: فضيلة الشيخ. نعم. ما بين قضية الطهارة والنظافة وما بين قضية الإيمان.
1: نعم.
0: وتقوى الله تبارك وتعالى.
1: صحيح.
0: وكأن كلما ازداد الإنسان إيمانا. نعم. بالله عز وجل.
1: صحيح.
0: وتقوى به سبحانه وتعالى، ازداد تعلقه بمسألة النظافة.
1: نعم.
0: سواء كان ذلك في جسده، في ثيابه، في بيته، في مسجده، في مكان العمل الذي يعمل فيه.
1: نعم.
0: في الطريق، في الشارع الذي يسير عليه، في البيئة، في الحديقة.
1: نعم.
0: التي يذهب إليها وما إلى ذلك.
1: صحيح.
0: نعم.
1: يلاحظ أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ذكر آيات كثيرة تتعلق بالبيئة وجمال هذه البيئة.
0: نعم.
1: وعلى أنها نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتمعن وأن نتفكر في هذه النعم. فكلما ازدادت هذه النعم ألقا ونضارة، كلما كان تعلق الإنسان بفضل هذه النعم من الله تعالى علينا، وازداد إيمانه بالله تبارك وتعالى، ويقف أمامها مشدوها يقول: سبحان الله، سبحان الله على هذا الجمال الذي خلقه الله تبارك وتعالى، سبحان الله على هذا التناسق الذي ليس له مثيل في ألق هذا الكون، الآية الفسيحة الواسعة التي جعلها الله تبارك وتعالى دلالة على عظمته ووحدانيته سبحانه وتعالى، وعلى قدرته

0: ما سماه أهل العقائد دليل الإبداع. الله تبارك وتعالى أبدع هذا الكون حتى يكون دليلا على الخالق سبحانه وتعالى، على وجود الخالق، على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. وبالتالي كلما نظرنا إلى موضوع النظافة واعتنينا في موضوع النظافة قادنا ذلك إلى زيادة الإيمان بالله تبارك وتعالى، وانعكس ذلك على حياتنا، فكانت مرافق الحياة كلها كانت بشكل مناسب، كانت تساعد الإنسان، تساعد المسلم على أن يقوم بعباداته، على أن يقوم بأعماله، على أن يقوم بمزاولة حياته بكل إيمان وتقى من الله تبارك وتعالى. ومن هنا ربط الله تبارك وتعالى قضية الإيمان، النظافة، وقضية التقوى، قضية الطهارة وقضية التقوى، قضية الطهارة وقضية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى جعل هذا من سمات عباد الله المتقين الذين يحبهم رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو أيضا من صفات وسمات عباد الله التوابين الذين أيضا يحبهم رب العالمين سبحانه وتعالى. وأقف عند قول الله تبارك وتعالى لما قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. لاحظ كلمة ظاهر الإثم وباطنه، بمعنى أن هناك أمر ظاهر وأمر باطن، وكذلك ما يتعلق في النظافة والطهارة، هناك أمر ظاهر وهناك أمر باطن. الأمر الظاهر نظافة البدن، نظافة الثياب، نظافة الجسد، نظافة البيئة التي المحيطة، وأيضا نظافة الداخل، داخل الإنسان، نظافة.
1: كأنك تقصد فضيلتك بأن هنالك علاقة ما بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن بالنسبة للإنسان، بمعنى أن الإنسان الذي يتصف بالقلب السليم، الذي يملك قلبا سليما خاليا من الحقد ومن الغل ومن الآفات الاجتماعية، من الكبر، من الحسد، من الضغينة، من كل ما من شأنه أن يشين حياته الدنيا وحياته في الآخرة.
0: صحيح.
1: بمعنى هذا الإنسان الذي يتصف بطهارة القلب، طهارة الجوهر، لابد أن ينعكس ذلك على مظهره وعلى مكانه.
0: صحيح.
1: وعلى بيته وعلى أسرته وعلى الطريق الذي يسير فيه، بأن يكون حريصا على طهارة كل هذه الأمور التي يتعامل معها هذا الإنسان، باعتبار أنه إنسان نظيف من الداخل. الإنسان النظيف من الداخل يكون نظيف من الخارج، يحافظ على نظافة البيئة التي يتعامل معها، باعتبار أن الإيمان 70 شعبة كما ذكرتم قبل قليل، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يلقي الأذى في الطريق.
0: صحيح.
1: تفضل يا سيدي.
0: يا سيدي الكريم، يعني كما أشرت قبل قليل في قول الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، حتى أنه في آيات الوضوء، آية الوضوء من سورة المائدة، في نهايتها يقول الله تبارك وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يريد الله ليطهركم، يريد ليطهركم. فطالما أن آية الوضوء تتحدث عن الطهر، فقد جاء تفسير ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.

0: وجاء في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أثر هذا الوضوء الذي هو بمعنى يعني فيه الطهر والنظافة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل وجهه نزلت من وجهه خطاياه التي عملها بها، وغسل نزلت من يديه خطاياه بآخر قطرة من وضوئه، وكذلك قدميه لما يغسلهما، وهكذا جميع الجوارح. فهذا الوضوء ينقي هذا الجسد من الخطايا والآثام، والأصل أن ينعكس ذلك على تصرفات المسلم. فالإيمان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. الآن هذا المؤمن الذي يريد أن يطلب طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان والبيئة، عليه كذلك في ذات الوقت أن يطلب طهارة القلب، طهارة الروح، طهارة النفس، لأن هذا ينعكس على تصرفاته، فلا يكون ولا يصدر منه إلا كل خير، كما جاء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، المسلم كذلك في رواية من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلذلك هذا الطهر الأصل أن يكون منسجم متكامل ما بين الداخل والخارج، فشخصية المسلم شخصية متكاملة لا انفصام ولا انفصال بينها وبين المواقف والأحداث، بمعنى أنه لا يكون مضطربا في علاقته مع نفسه وعلاقته مع سلوكه، فساعة يكون أنيقا جميلا وساعة يكون بعيدا عن تلك الأناقة وذلك الجمال وتلك النظافة. فالأصل أن تتكامل حياة المسلم فيما بينه وبين داخله، ما بين خارجه وما بين داخله. وهذا في حقيقة الأمر يعني ذات الأمر الذي يعني لفت نظرنا إليها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله تبارك وتعالى جميعا، عندما يعني أطلق هذه المبادرة التي تعنى بنظافة البيئة، ذلك حتى يكون هناك تكامل في النظافة وفي موضوع الطهر والأناقة والجمال، لا يقتصر فقط على أن ألتزم النظافة والطهارة في بيتي وداخل أسرتي، ثم بعد ذلك في الطرقات أهملها وفي الحارات أو في الشوارع لا ألتفت إليها أو في مكان العمل. ينبغي أن يكون هناك تكامل وانسجام في حياتك أخي المسلم، فكما أنك نظيف في نفسك، نظيف في بدنك، نظيف في ثيابك، نظيف أيضا في بيئتك، نظيف أيضا في شارعك، نظيف في مدرستك، نظيف في مسجدك، نظيف في بيئة عملك، فكل هذا ينبغي أن يكون في تكامل يعني يعيشه المسلم في حياته إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا ما كان يسمو إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجه إليه نبينا عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. خلينا نشير بس إلى هذا الموقف،
1: إلى النظافة عليه الصلاة والسلام،
0: نشير إلى هذا الموقف
1: تمام
0: من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في موطأ سيدنا الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال دخل رجل ثائر الرأس واللحية على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن يخرج. ما طاق النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه بهذا المنظر وهذه الهيئة، رجل ثائر الرأس لا يعتني بنظافته، فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن يخرج، كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته. ففعل الرجل ثم رجع إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندها سر النبي عليه الصلاة والسلام وقال أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ لاحظ المثل الذي ضربه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثائر الرأس كأنه شيطان. ومن هنا فإن الإيمان يدعو إلى النظافة، والنظافة أو النظافة تدعو إلى الإيمان، والإيمان يدعو إلى الجنة، وعكس النظافة هي الإهمال والقذارة. فبالتالي هذا الإهمال وتلك القذارة هي من سمات وصفات أهل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى.
1: ويدعو إليها الشيطان.
0: ويدعو إليها الشيطان. حتى في معركة بدر لما قال الله تبارك وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب إيش عنكم رجز الشيطان. والأمر يتعلق، الطهارة تتعلق بقضية الإيمان والتقى والرحمن سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه، وفي المقابل وفي الجهة الأخرى الأمر يتعلق بإبليس الشيطان والقذارة والوساخة والإهمال في البيئة وفي النظافة. كل هذا من الأمور التي يبغضها رب العالمين سبحانه وتعالى.
1: ولذلك رأينا فضيلتك يعني قضية اهتمام الإسلام بمسألة التجمل.
0: نعم.
1: سواء كان هذا التجمل متعلقا بالثياب.
0: نعم.
1: أو بالبدن أو بالشعر.
0: صحيح.
1: كما ذكرتم قبل قليل أيضا اهتمامه بجمالية المكان، باعتبار أن العناية بجمالية المكان فيه إبراز لروعة خلق الله تبارك وتعالى، وكأن الإلقاء العشوائي للنفايات في الأمكنة هنا وهناك يناقض هذا الإبداع الإلهي.
0: صحيح.
1: بحيث أنه يؤذي ليس عيني الناظر بل يؤذي البيئة نفسها، باعتبار أن هذه البيئة هي عابدة. صحيح. وساجدة. صحيح. ومسبحة لله تبارك وتعالى، انطلاقا من قوله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم.
0: أود أن أتحدث في أمرين في هذا المقام
1: بدقيقة
0: إن شاء الله. الأمر الأول قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم، مطلقة، مطلق الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد.
1: نعم.
0: فالأصل أن يعتني المسلم بزينته، بمظهره، بمخبره، بما حوله
1: وبيئته،
0: وفي بيئته، حتى ينسجم ذلك مع قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأود من
1: ومسجد هنا الرسول صلى الله عليه وسلم نربطها بقوله عليه الصلاة والسلام
0: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
1: نعم.
0: متى تكون الأرض مسجدا وطهورا؟ إذا اعتنينا بنظافتها.
1: نعم.
0: إذا اعتنينا بأناقتها، بجمالها. ولذلك أدعو الإخوة المستمعين إلى النظر في الآيات في سورة الأعراف، الآية رقم 31 و32 و33 التي تتحدث عن مجمل البيئة التي يعيشها الإنسان والعناية بها ونظافتها وأناقتها، فهي آية من آيات الله تبارك وتعالى، وتتعلق بقضية تحريم الإثم والفواحش التي نهى عنها رب العالمين سبحانه وتعالى. فمقابل الزينة الإثم والفواحش. نعم. فمن لم يهتم بالزينة وقع في الإثم والفواحش.
1: من لم يهتم بزينة البيئة.
0: نعم.
1: اهتم أو وقع في الإثم.
0: البيئة
1: والفواحش.
0: لها مشاعر، أحد جبل يحبنا ونحبه.
1: نعم.
0: حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما الآية القرآنية فما بكت عليهم السماوات والأرض. نعم. في حق فرعون وآل فرعون.
1: نعم.
0: فالكون كله فيه مشاعر، هذه المشاعر تتحسن تجاهك عندما تعتني بها. ولذلك ما غرس أحد غرسا ثم يعني اعتنى به ثم أكل منه طير أو إنسان أو بشر أو أيا كان أو حيوان إلا أخذ أجره.
1: نعم.
0: أخذ ذلك الأجر. وفي المقابل أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دلالة على العناية في البيئة، إذا قامت القيامة، في هل هناك يعني شيء أفظع من قيامة، من أن تقوم القيامة ويفزع الإنسان فزعا شديدا؟ لا يوجد شيء.
1: نعم.
0: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، في دلالة على أن الإنسان ينبغي أن يعتني على ديمومة العناية بهذه البيئة.
1: نعم، كل الشكر والتقدير لكم.
0: وفقط حديث آخر أخير إن شاء الله تعالى.

0: على حديث النبي صلى الله عليه وسلم رجل دخل الجنة بجذع أزاحه عن طريق الناس فأدخله الله تعالى به الجنة.
1: وكأن المفهوم المخالف لهذا الحديث أن من يلقي الشوكة أو القاذورات في طريق الناس كأنه يفعل سببا يدخل بموجبه
0: عقاب الله
1: النار. نعم. كل الشكر والتقدير لكم فضيلة الشيخ حسن كريرة مستشار معالي وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية الأسبق على هذه المعلومات القيمة.
0: بارك الله.
1: الشكر موصول لكم مستمعي ومتابعي الكرام على حسن المتابعة والاستماع. أذكركم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من كتاب الله العزيز يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت القائل فاذكروني أذكركم، إن لله ملائكة سيارة في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، فتنزل الملائكة من السماء وتحف الذاكرين بأجنحته، فإذا انتهى المجلس صعدت الملائكة إلى السماء فيسألهم ربنا عز وجل وهو أعلم، فيقول من أين أتيت؟ قلنا يا ربنا أتيناك من عند عباد لك يسبحونك ويكبرونك ويعظمونك. يقول جل جلاله وهل رأوني عبادي؟ تقول الملائكة لا وعزتك ما رأوك. قال يقول كيف رأوني؟ قالوا لو رأوك كانوا أكثر لك تسبيحا وأكثر لك تمجيدا. قال وتقول الملائكة يا رب إنهم يسألونك جنتك. يقول جل جلاله وهل رأوا جنتي؟ تقول الملائكة لا يا رب. قال كيف لو رأوها؟ قال لو رأوها يكونون أكثر لها طلبا وأكثر فيها رغبة. ثم تقول الملائكة يا رب إنهم يستعيذون بك. يقول جل جلاله وماذا يستعيذونني عبادي؟ تقول الملائكة يا رب إنهم يستعيذون بك من نارك. يقول جل جلاله وهل رأوها؟ أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم 1000 عام حتى احمرت، ثم 1000 عام حتى اسودت، فهي كسوداء كالقطيران، 3000 عام تتزاحم الحرارة بعضها مع بعض، وإن أفران الحديد يوقدونها 1.25 ساعة فتجعل الحديد الصلب الصلد سائلا كالماء، يضعونها في قوالب مختلفة فتأخذ أشكال. فاللهم نجينا من عذابك ومن نارك، ولا تعاملنا بأعمالنا، اللهم عاملنا بفضلك ورحمتك وكرمك، وأنت القائم برحمتي وسعت كل شيء فسعنا فيها، وأنت ربنا ونحن عبيدك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأسرار سورة الفاتحة.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن

0: طريق خدمتك لك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
1: يزم شغل هالمكيف.
2: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
1: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
2: لاني جاي من الجيم.
1: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
2: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
1: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
2: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
1: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 0794531740.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794712342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
3: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 0795546438. أفلح من زكاها.
8: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟
9: ها ذا منهاتن فيش ماركت.
3: فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
9: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
10: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك،

0: ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
0: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
11: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: يا زلمة شغل هالمكيف.
4: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
4: لاني جاي من الجيم.
3: اي جيم يا زلمة؟ باينه.
4: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
4: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
3: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: وين هالغيب يا رجل؟
7: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
6: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
7: بس أنا ما معي كاش.
6: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
7: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
6: قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود. من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
9: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
10: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ. ما بدي أوصيك يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
11: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
12: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
13: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
14: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
15: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
16: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
15: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
16: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
15: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
16: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
15: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
14: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
15: كل عظامي بتوجعني.
17: هاي وصفة طبية وسلامتك.
15: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
17: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
15: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
14: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
18: هاتف رقم 037-1010-25.
19: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
20: فعلا أطيب منسف باكله.
12: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية.

قومنا بلدية وطازجة، مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يتلو ما يتيسر من كتاب الله العزيز.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم

حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم

وإذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار

السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً

نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم.

يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يدعو من دون الله ما لا يضره

ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر

وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها

كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا.

نوح فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب

القاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه

فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل

0: الله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل

من الإثم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: حتى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الغروب من إعداد وتقديم الأستاذ يوسف العمري.

باسمك اللهم سبحت صباحا ومساء وتمنيت عليك العفو زلفى ورجاء. قد أضأت الأرض من نورك نورا والسماء، فأضئ عمري برضوانك بدءا وانتهاء. باسمك اللهم سعي واجتهادي وجهادي، فيك أعلنت اتحادي، لك أسلمت قيادي، وتزودت بإيماني فنعم الزاد زادي. غايتي عفوك، غفرانك قصدي ومرادي. باسمك اللهم حلي ومقامي وارتحالي، وعلى اسمك فيما أبتغي كان اتكالي. نجني يا رب، نجني يا رب من كل ضياع وضلالي، لا تذرني تائها في الدرب لا أدري مآلي. باسمك اللهم لا غيرك أمني وأماني، وحده اسمك حصني في مكاني وزماني. رب لي أمنية تفنى بها كل الأماني، كن وليا ونصيرا لي إذا رام رماني. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

اللهم آمين يا رب العالمين. استمعنا وإياكم إخوة الإيمان إلى دعاء الغروب من إعداد وتقديم الأستاذ يوسف العمري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو

فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس

عفوا فأحرم. وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من

0: فلعل صبرا أن تزول همومه وعليل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

Thank you.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
3: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ صلاح بو خاطر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: وين صافن يا زلمة؟
5: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06

0: 581-61-15 العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قولهما إنا نراك من المحسنين حيثية إقبالهما لسؤاله في أمر أهمهما. قبل أن يوجد أمر يهمهما منه يلتفت إليه، إنما حين أحوجهما الأمر إلى شيء منه اتجه إليه. اتجه إليه لماذا؟ بحيثية أنهما رأياه محسنا. قولهما إنا نراك من المحسنين يدل على أن الإحسان شيء معلوم حتى للنفس المنحرفة، لأنه لا يمكن أن يحكم على واحد بأنه محسن إلا إذا وافق عمله عمل الإحسان في ذهن الإنسان. ومدام وافق عمل الإحسان مقاييسه في النفس البشرية، يبقى كل نفس تعرف الإحسان وكل نفس تعرف السوء. ولكن الناس ينظرون إلى الإحسان بذاتية أنفسهم وإلى السوء بذاتية أنفسهم، ولكنهم لو نظروا إلى مجموع حركة المتحركين في الكون ونظروا إلى أمر يتعلق بالغير كما يتعلق بهم لعرفوا أن الإحسان قدر مشترك بين الجميع. فالذي يسرق من السوء أن يعلم أن غيره يسرقه. يبقى إذن الإحسان انتصب حينما كان الأمر يتوجه إليه، فلما كان السوء بيتوجه إليه هو عرف مقام الإحسان. ولكنه لما يسرق هو، السوء متوجه منه هو إلى الغير، فغفل عن مقام الإحسان. يبقى إن أردت أن تعرف مقام الإحسان في مقاييس الفضائل والخلق، فافهم الأمر بالنسبة لك إيجابا وسلبا. قد تمد عينيك إلى محارم غيرك، وهذا في نظرك ليس سوءا، يبقى شيء حسن. ولكن إن أردت أن تعرف مقياسه من الحسن، فانقل الأمر إلى الصورة العكسية، أن يكون الغير متوجها بصره إلى محارمك، تقوم في الوقت ده الميزان ينعدل وياك. فإذا أردت اعتدال الميزان، فانظر إلى الفعل يقع منك على غيرك ويقع من غيرك عليك، وانظر إلى الراجح في نفسك منهما، فستجد قب الميزان منضبطة. إنما تنظر إلى الإحسان بالنسبة لك أنت، لا، أنا قلنا إن هو حرم عليك أن تمد يدك لتسرق من جيب فلان، أنت ده ضيق على حريتي، نقول له هو ضيق حريتك وأنت واحد، إنما ضيق على حرية ملايين الناس وقال لهم إياكم أن تسرقوا منه، يبقى نقول لمكسب بقى أنت ولا دي يعني. يبقى إذن الذي يعرف مقام الإحسان لا ينسب الفعل الصادر منه على الغير ولا فعل الصادر من الغير عليه، بل ينظر إليهما معا، فما استقبحه من الغير عليه فليستقبح منه على الغير. إنا نراك من المحسنين، حينما قال له إنا نراك من المحسنين علم أن طبعهما سليم في

لأن مقاييس الإحسان عندهم موجودة وحكموا عليه لأنه محسن، ولذلك جملوا في الأمر اللي يهمهم. فاستغل هذه المسألة لا لقضاء حاجتهم منه، ولكن لقضاء حاجته هو منهما. هو ده إنسان على منهج ومستقيم وملتزم، وشاف ناس عندهم شبهة الإيمان بالإحسان والإيمان بالمحسنين والبتاع. ليه؟ لماذا لا ينتهز الفرصة في أنه ينتهز حاجتهم إليه فيأخذ حاجته منهم قبل ما يديهم حاجتهم إليه؟ ذلك هو انتهاز الفرصة. قالوا وماذا رأيتم من إحسانه؟ يعني معاملتي كويسة، لساني كويس، ما بأذيش حد، ده في عندي حاجات أكثر من كده كمان. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. الله، أكيد أنتم بتشوفوا الحاجات اللي ظاهرة مني دي، ده أنا أقول لكم على الحاجات اللي إيه؟ المدارية كمان. الله، ده بينمي فيهم شعورهم بإيه؟ بمنزلته وبإحسانه. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما به قبل أن يأتيكما. وهذه ليست مسألة شطارة مني ولا خصوصية فيه، لأن دي اللي ربنا علمها لي، وربنا ما علمنيش أنا الواحد، علمني وعلم إيه غيري. فاللي ياخد من ربنا يبقى زي، يبقى محسن زي، ويبقى ربنا يكشف له على بعض الأسرار زي. فدي المسألة مش خصوصية بي، تستطيعان أن تكون إيه؟ أن تكون ذلكما مما علمني ربي. ليه؟ لأني تركت ملة قوم لا يؤمنون واتبعت ملة آبائي. الله ادالهم الطريق اللي يخليهم إيه؟ اللي يخليهم برضو من المحسنين، ويخليهم يعلموا أشياء من هبات الغيب من الله عليهم، بيشجعهم على أنهم إيه؟ دي تدلنا على أن الإنسان إذا رأى في إنسان مخيلة خير ينمي هذه المخيلة فيه، يقول تعالى ده انت في كذا وفي كذا وفي كذا، لان في ايه؟ لان فيه مخايل الامل. ما دام فيه مخايل الامل نقوم احنا ايه؟ ننميها فيه، وننميها فيه يصل الى خير. وما تخليهاش خصوصيه لك، لان ان جعلتها خصوصيه لك تقطع امامه صوره الاسوه. انما تقول له لا، انت تقدر تبقى زي وتبقى كويس وتبقى عال، وربنا يفيض عليك من تجلياته ومن إشراقه. ليه؟ لأنني اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. و الله، أنتم عبدتم آلهة متعددة. اللي يعبد آلهة متعددة كان المفروض في مقاييس الأشياء إن تبقى قوته وفيضه أحسن من اللي بيعبد إله واحد. فأنتم بتعبدوا آلهة متعددة ما أغنكوش، وجيتوا للي بيعبد إله واحد. أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أدنتم جيتم للي بيعبد إيه؟ إذن في قوى البشر المعونات تضخم العمل، لكن في الألوهية الشرك يضعف العمل. إزاي؟ قال لك اعمل لوجه واحد يكفيك كل الإيه؟ الأوجه. هيقول لهم أأرباب متفرقون خير، متفرقون في ذواتهم ولا في عطاءاتهم بالنسبة لكم؟ مش هو كده، أرباب متفرقون خير، آلهة متعددة، متفرقون في ذواتهم. معنى متفرق في ذاته يعني أهم مكررون ولا كل واحد منهم إله في ناحية زي ده إله كذا وده إله كذا؟ طب إله كذا يبقى ضعيف في الناحية الثانية، يبقى تفرقهم دل على إيه؟ على نقصهم. لان ما دام تفرق ده مختص بيدي ودي مختص بيدي ودي مختص بيدي ودي مختص بيدي، يبقى معناها انهم ايه؟ ان ما فيهمش كمان. طيب، او بالنسبه لك تروح لاي اله منهم تطوع اي اله، يبقى مش خلك لانه اتعبك. ولذلك ربنا يضرب لنا المثل، ضرب الله مثلا فيه شركاء ايه؟ متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، عبد شركة واخدينه ناس شركة، وعبد واحد واخده بس. العبد اللي واخده شركة يراضي مين ولا يروح لمين ولا يسمع كلام مين ولا إيه؟ طب والعبد اللي عندي واحد يبقى مرتاح، ما فيش إلا هو ده. أهو ربنا بيقول إن كنتم، ضرب الله مثلا وجعله فيه شركاء، ويريد الشركة متفقين، ده الشركة إيه؟ متشاكسين كمان، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ بيضرب لنا المثل بالأمر الايه؟ المألوف المعروف. فذلك

أرباب متفرقون خير؟ أدنتم يا أصحاب الأرباب المتفرقة المتعددة لجأتم إلى صاحب الإله الواحد، فلو أنكم اتبعتم منهج الله لما احتجتم إلى تأويله، ولصرتم مثلي في الإحسان وفي إفاضة الله عليكم من بعض أسرار إيه؟ أسرار كونه. ذلكما مما علمني ربي، يبقى مش ذاتية. وعلمني ربي ليه؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وعملت إيه؟ تركتهم وتركت غيرهم ولا لا؟ تركت ده واتبعت ده، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. والمنطق كده والعقل ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، يعني ما يصحش الحكاية دي، لأن نشرك بالله من شيء دي تضعف إيه؟ تضعف اتجاهنا، لأنه هيبقى متجه لمين؟ وللآلهة المتعددة. وما كان معه من إله، إذن يعني لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض فتنة. ده بيعمل بيقدر على دي ولا يقدرش على التانية، يقوم التاني اللي يقدر على دي ولا يقدرش على التانية يعلى عليه، تبقى الحكاية ايه بقى؟ معجنة. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا. ومش من فضل الله علينا عشان يحبسه وقلنا خدوا دي المنهج دي، ولكن قال لنا أبلغوه للناس، يبقى احنا وسط بنتلقى من الله لنخبركم، يبقى من فضل الله علينا وعلى الناس. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ساعة ما تسكت على كلمة لا يشكرون، اعلم أن الأمر الذي أنت بصدده في مقاييس العقل السليم والفطرة السليمة يستحق أن تشكر عليه، ولا تشكر إلا على نعمة. يبقى أنت لو فطنت إلى المسألة كان يجب أنك أنت إيه؟ تشكرنا على أننا بلغنا لك الإيه؟ بلغنا لك المنهج. ليه؟ لأن لما بلغنا منك المنهج نفعناك في حياتك الدنيا وفي حياتك الأخرى، وتلك مسألة تستحق إيه؟ منك أن تشكر عليها. يا صاحبي السجن، صاحبي السجن كلمة صاحب معناها ملازم، الذي يصاحب يعني. وصاحبي السجن إن أردت أنهما في الإقامة يعني، أو أنت المصاحبين لي، يا صاحبي أنا إيه؟ الجمع بيني وبينكم في الصحبة إيه؟ لأن الذي يجمع في الصحبة أشياء متعددة. ولذلك يقول لك إيه؟ يقول لك ده عم زمالة حج، معرفة حج، ها؟ أخوة حج، صحوبية حج. وده يقول لك ده زمالة مدرسة، ولدي إذا زملت حي كنا في بعض في الله. إذن الشيء الذي يربط بين الاثنين ويخلوهم ويا بعض كده، إما أن تنسبه إلى المكان إلى الإقامة، وإما أن تنسبه إلى الظرف الذي إيه؟ جمع اثنين. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ حين تطرح السؤال على مقابلك بأمر تتيقنه أنت، أنت بتطرح عليه السؤال ليه؟ هو فاهم قطعا أن أرباب متفرقون ليسوا خيرا من إيه؟ طب بتسأله ليه؟ بتسألهم ليه؟ أما قال لك ده أسألهم بعد الحيثية. ليه؟ لأنهم بيعبدوا آلهة متعددة وأحوجتهم الظروف إلى أن يذهبوا إلى صاحب عبادة الإله الواحد. فبقول لهم بقى عبادة أرباب متفرقين خير أم الله الواحد القهار؟ يبقى كأنه وثق من أن إجابتهما لا تكون إلا بل عبادة إله واحد خير. لأن إزاي تأمن خصمك على أنه هو اللي يجاوب؟ ما تأمنش خصمك على الجواب إلا إذا كنت واثق أنه سيدير كل الأجوبة، فلا يجد جوابا يواجهك به إلا ما تريده أنت. واحد بيمكن أنك عملت فيه معروف، تقول له ألم أصنع معك يوم كذا كذا وكذا وكذا، طرحت عليه السؤال عشان يجاوب، كأنه هو لما يراجع نفسه مش هيجد إلا إيه وعمل فيه. يبقى إقرار منه ولا مش إقرار منه؟ يبقى حين تطرح السؤال على محاور لك أو على خصم بقضية تعتقدها، فاعلم أن طرح السؤال عليه يقين منك بأنه لن يجد إلا الجواب الذي يرضيك. ما تعبدون من دونه إلا

0: إلا أسماء سميتموها. بالله إلى الآن تكلم عن الرؤية ولا جاب سيرة الرؤية لحد دلوقتي، ما جابش الرؤية من الأول أهي، ما فيش. قال إيه؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم إيه كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء الله. إذن لسه ما جابش سيرة الرؤية وتكلم في غير المطلوب منه. أم قال لك إيوه، لأنه لو تكلم في المطلوب منه أولا انصرفت أذهان الانتباه عنه إلى قضاء حاجتهم منه، ولكنه حين يؤخر المطلوب يبقى فاضل إيه واخد نفسهم وياه لسه ما جاوبهمش ما ادالهمش الإيه، ولماذا لا يأخذ حاجته هو منهم قبل أن يعطيهم حاجتهم منه. إن أعطاهم حاجتهم منه انصرفت همته وانصرف تتبعه وانصرف انتباههم له وكل حاجة، لا هو يقول اللي هو إيه اللي هو عايزه. قال لك ليه؟ أم قال لك لأن مش إيثار، قال لك مش أثر يعني، ده إيثار. ليه؟ لأنه شغلهم بشيء أبقى لهم من فهم ما يسألون عنه، لأن ده تصحيح المنهج العام، إنما دي هيتكلم في جزئية واحدة،
1: فما يقالش ان هو غلب حاجته على حاجتهم، ده غلب حاجته منهم على حاجتهم منه.
0: امر عام يتعلق بكل حركة الحياة في هذه وفي غيرها. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ورثتموها، سميتموها انتم دي النشو بقى الكفر النشو اللي عملوه، واباؤكم كفر التقليد. الأسماء توضع عادة للدلالة على المسمى، بنوضع للشيء اسم علشان إذا نطقنا الاسم تيجي صورة الايه المسمى في الذهن. ولذلك ساعة ما يتولد ولد بنسمي الولد ده كذا، ويكون عندنا ولد تاني نسميه كذا والولد تالت نسميه كذا، معناها ايه؟ اننا بنضع للذات المشخصة دي اسم، بحيث إذا أطلق الاسم انصرف إلى الذات المشخصة. فإذا اتحد واضع واحد في إطلاق اسم متحد على متعددين كان ولا بد أن يفرق بينهما بوصف. واحد مازال كنا يسمي كل ولد محمد مثلا، كل اللي يجيله هيسميه محمد محمد محمد محمد، ما عادش الاسم يميز المسمى، يقول محمد يوم يقول لك محمد الكبير محمد الأوسط محمد الأصغر مش كده، يجيب له لازم ايه؟ يجيب له الوصف، يبقى يزود الوصف اللي هيرجح الايه؟ يبقى الاسم يوضع علم على مسمى، العلم على المسمى ده يبقى لازم المسمى يتوجد وبعد ذلك نوضع له الايه؟ نوضع له الاسم. إذن فإذا وضع اسم لمسمى غير موجود، وضعوا آلهة ولا فيش آلهة، وضعوا اسم لإله ولا فيش إله، يبقى دول ايه بقى؟ يبقى وضعوا الاسم على غير ايه؟ على غير مسمى. يبقى انتم سميتموها على غير ايه؟ على غير مسمى. هناك هيقول لنا ثم قيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله، هم فين دلوقتي؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، ما كانش في حاجه زي دي آلهة ولا بتاع، ده قلناها كده. ولذلك يقول لك ما انزل الله بها من ايه؟ من سلطان. ما تعبدون من دونه إلا أسماء. فإذا كانت لكم حاجة هتروحوا للإسم ولا تروحوا للمسمى؟ تروحوا للإسم ولا تروح للمسمى؟ هو الإسم اللي هيسعفك ولا مسمى الإسم هو اللي هيسعفك؟ طب وإذا كان المسمى مش موجود وأسماء وضعتها كده على غير مسمى، يبقوا ضلوا عنا ولا مش ضلوا عنا؟ ما فيش عندنا حاجة زي كده. ما تعبدون من دونه إلا أسماء، والمعبود ليس الأسماء إنما الأسماء الدل على مين؟ على مسميات. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم.

طب ما احنا كلنا بنسمي، وانتم وآباؤكم وكل الاسماء احنا بنسميه. ام قال لك بس بنسميها على ايه؟ على مسمى، وانتم سميتموها بدون ايه؟ بدون مسمى. اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان اي من حجة، ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه. خلاصة الحكاية ان الحكم الا، يعني انا ان قلت شيئا فلاني ناقل الحكم عن مين؟ مش هو ذاتي ولا من عني. ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا اي لا تطيعوا امرا او نهيا الا مين؟ الا الله. امر الا تعبدوا الا اياه، ذلك الحكم لله، وما فيش عبادة الا لله، هو الدين القيم المستقيم. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون بذواته. طب ما دام ما يعلموش بذواتهم يبقوا معذورين. لا يعلمون العلم المنقول اليهم بواسطه المكلفين بابلاغهم علم الله. طيب هم ما علموش صحيح؟ قال لك لانه لا فائده من العلم بدون توظيفه في العمل. هم بلغوه، الرسل بلغته، انما ما فائده العلم ان لم يوظفه. يا صاحبي السجن، رجع بقى لهم ايه؟ اما احدكما، هذه الرؤيا الاولانيه، فيسقي ربه ايه؟ خمرا. ما دام يسقي ربه خمرا يبقى اذا هتظهر براءته ده. ما واما الاخر اللي هو الخباز فيصلب فتاكل الطير من راسه، يبقى تثبت عليه الايه؟ تثبت عليه، يبقى يظهر ان الناس قالوا له سيدس لك فيما تطعم او فيما تشرب سم مثلا. فاللي هيطعمه الساقي واللي بيعمل له الاكل، فخذوا الاثنين. واحد منهم يطلع بريء، قال له ده انت هتروح تعصر عنب وتسقي، يعني كانك تظهر ايه؟ والثاني تظهر ادانتك. يا صاحبي السجن، اما احدكما فيسقي ربه خمرا، واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه. رمزية الرؤية هو بيقول ايه؟ اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. الخبز اللي بيحمله الخباز على رأسه عشان يأكل منه مين؟ يأكل منه الملك. انما يكون يأكل منه الطير يبقى دليل على ان رأسه دي هتبقى ايه؟ وتأويل الرؤية بقى ملهاش مفاتيح عشان نتعلمها. ده تأويل الرؤيا ده علم من الله يقذفه في قلوب الذين علمهم تأويل الايه؟ تأويل الأحاديث. مش يعني علم ونقعد نقول دي كذا ودي، لا مش ممكن أبدا، بل دي شفرة الله يعطي حلها عند من ايه؟ عند من يشاء. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يعني انتهينا منكم، أنا قلت لكم طلبي وقلت لكم ايه؟ وقلت وانا ختمت بايه؟ قضي الامر الذي فيه تسأل. قوله بقى اثنين بيسالوه، واحد قال له انا اراني اعصر خمره، والاخر قال انا اراني احمل فوق راسي. يبقى كل واحد معلوم بالايه؟ بالوصف. لما جه يجاوب ما قالوش انت تسقي ربك خمر وانت تسلب فتاكل الطير. وخلاهم هم اللي يقولوا، قال بقى احدكم يسقي ربه خمرا واخو الثاني ما واجههمش حتى ما. ودليل على ان الذي يحكم ليس في ذهنه الا الحكم، اما المحكوم عليه فليس في ذهنه، لان المحكوم عليه ده يبقى ينشا منه هوى، ينشا منه ايه؟ هوى. يبقى اللي في ذهنه ايه؟ الحكم. انا سمعت منكم، انا ما اعرفش ان كنت انت اللي هتتبرا ولا انا اللي اتبرا. اما احدكما فيسقي ربه ايه؟ واما الاخر فيصلب فتاكل الطير ايه؟ من راسه. يبقى اذا معنى هذا ان القاضي ساعه ما يقوم ينزع هواه للذات ويخليه في موضوعيه الايه؟ في موضوعيه الحكم، لان الذات قد تؤثر، فالهوى يلون الحكم، والهوى يلون الحكم. دي العواطف محدش بيقدر ايه؟ يسيطر عليها. وانتوا اظن كنت انا قلت لكم زمان قصه القاضي اللي شهر عنه انه يحب الرطب، البلح لما يرطب كده هو كان يحبه،
وواحد له قضية عنده، فعلم ان القاضي بيحب الايه الرطب، فجاء في بواكير الرطب، يعني اول الرطب ما يجي كده لانه دي بقى عزيز بقى، لانه لما يكتر يبقى يعني موجود عند الكل، وجاب طبق من الرطب بقى كده وراح موديه لمين؟ للقاضي. فلما ذهب به الى القاضي، طبعا القاضي مش اوان رطب بل دي بواكير الرطب، فسأل القاضي من جاء به؟ قال واحد صفته كيت كيت كيت كيت، فتذكر ان دي له ايه قضية عنده، له ارجو اليه طبقة ما تقبلش يعني الهدية. فالراجل راح رد الطبق، الراجل التالي فيه من الراجل فأسه عرف يعني خد طبقه وتم مروح. فذهب الى الخليفة قبل ان يذهب الى مجلس القضاء وقال له اكلني يا امير المؤمنين. قال له ومن للحق بعدك؟ مين اللي احنا انت يعني ندرة؟ قال له امير المؤمنين حدث لي كذا وكذا، شهر عني ان احب الرطب، فجاء خادمي وقال لي ان واحد جاي بالطبق الرطب ذلك، فسألته عن صفته فنعته، فلما نعت علمت ان له عندي قضاء، فاحببت ان ارد له طبقه مخافه ان يؤثر ذلك عليه. فلما ذهبت الى مجلس القضاء دخل هو وخصمه. طب هو رد الطبق يعني معناها استعداده طيب في انه؟ قال فوالله يا امير المؤمنين حينما دخل علي هو وخصمه ما استويا في نظري وان كنت رددت الطبق. برضو فضل انني برضو ايه يعني ميال. يبقى اذا القاضي يعمل ايه؟ القاضي ساعة ما يجي يحكم لازم يسيب الذاتيات ويشوف ما يتعلق بموضوعية الأمر بصرف النظر عن الإيه؟ عن الذاتيات. ولذلك لما ربنا جاب قصة سيدنا داود، هل أتاك نبأ الخصم إذ إيه؟ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزعوا قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، مش كده؟ فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت وهدئا، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. يبقى واحد غني او عنده 99 وانا عندي نعجة. فقال اكفلنيها يعني اديني النعجة بتاعتك يا اخي نكمل المية. وعزني في الخطاب. ماذا قال داود؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. اهي كلمة الى نعاجه بعيدة عن موضوع القضية. طب ولو كانش عنده نعاج وحب ياخد النعجة بتاعته كان يبقى كويس قوي. إذن إلى نعاجه ملهاش. وعرض القضية بأن هذا أخي له 99 نعجة بده يحفظ القاضي عليه إن ده رأس مالي عايز يحفظه عليه. يبقى دي لا ليست إن أنا ليا نعجة وده عايز ياخدها مني، بس كونه عنده ما عندوش ملهاش دخل بالإيه؟ ملهاش دخل بالقضية. ليه؟ لأن ده تأثير على القاضي واستمالة لعوقه في ناحية الضعيف يعني، يقول له لا دي ملهاش دعوة. ومن العجيب أن داود دخلها في حيثية الحكم، قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. يا سيدنا ونعاجه دخلها إيه؟ ده الخصم غلط في عرض القضية بيقول له 99 ولا لهاش دخل بالدعوة. هو كان يقول أنا عندي نعجة وهو عايز ياخدها مني، ماليش دعوة بقى عنده ما عندوش، مش ده. انت سمعت منه وتأثرت به وادخلتها في حيثية الحكم. وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وقر راكعا. ايه اذا في القضاء ساعة القضاء ما يجي يبقى ينزل الذاتيات مالوش دعوة، اما قدرش بقى وعرف كده يرد نفسه يبعد عن المسألة علشان الحق ياخد ايه ياخد مجراه. يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرة واما الاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، كلمة ظن أنه ناج منهما ترجع عنده أنه ناج، لأن مدام رآه بيعصر العنب يبقى حيزاول مهمته تاني، بيعصر العنب عشان يطلع خمر يبقى حيباشر إيه مهمته، والتاني مش حيباشرها، ده حيباشرها للطير مش هيبشرها للمين؟ للملك. وقال للذي ظن، وكلمة ظن مش تيقن بقى، مفيش إدلال بالعلم، غالب ظني إن ده عيبة.
وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني اذكرني عند ربك. الذكر هو حضور شيء بالبال كان له بالبال صلة استقبال، يعني قضية عرفتها الأول وبعدين فضلت في نفسك وبعدين افتكرتها، تقول أنا افتكرت إن الحكاية دي حصلت كذا، يبقى افتكرت حاجة كانت حصل لها واقع معاك. الله، يبقى إذن الإنسان له استقبالات للإدراكات، استقبالات الإدراكات دي ما بتفضلش في بؤرة الاستقبال، لأن لو أي فكرة ظلت في بؤرة الاستقبال ما تجيش فكرة تانية أبدا، لأن الذهن لا يشغل إلا بشيء واحد، فإن كان مشغول بحاجة تانية مش هيستقبل، لازم دي تزحزح وتيجي معلومة إيه؟ معلومة تانية. ودي كتروح فين؟ في حشية الشعور. انت شفتش مثلا واحد لما اذا جئت بحجر والقيته في البحر او شبه رمية الحجر في البحر المركز ده، دي بؤرة الشعور، تقوم تعمل ايه؟ دايرة، وبعدين الدايرة تكبر، اهي بؤرة الشعور، عمال الخاطر اللي استقبلته ذهنك بيبعد انقل ايه علشان تيجي حاجة تانية في المركز، وبرضه تعمل كده تعمل كده وتروح في حشية الشعور، مرة تبقى في حشية قريبة ومرة تبقى في حشية ايه بعيدة. الحشية البعيدة دي لازم تيجي لها يعني مسائل تخليك تفتكر، وليا سلام ده الحكاية دي انا افتكرتها بقى لها 20 سنة. طب ولا 20 سنة اذا كانت عندك، كانت عندك فين بؤرة الشعور؟ استقبلتها ودتها في الحشية البعيدة، لما جيت داعي المعاني في اشياء رحت فكرها جت على بؤرة الايه، على بؤرة الايه الشعور. يبقى الذكر معناها ايه؟ انك انت تذكر حاجة كانت مرة في بؤرة شعورك وقت استقبالها، خلاص، ثم جاءت معلومة تانية خدت بؤرة الشعور وديك زحزحت الى حشية الايه، حشية الشعور على الاول. ساعة ما تذكرها تيجي لك، يبقى في حافظة بتحفظ المعلومات وفي ذاكرة بتسترجع الايه المعلومات. الانسان منا اذكرني عند ربك معناه انا وانت هو حصلت لنا كذا، لما تروح عند العزيز بتاعك وبتاع يبقى اقول خصال الخير فيه. طبعا اذكرني بالخير ولا تذكرني بالسوء؟ تقول والله ده كذا كذا كذا وعمل ويانا كذا وعمل كذا. ليه؟ يعني تفكر الملك بموضوعه. اذكرني عند ربك، قالوا في دي الكلمة دي خلتني أقعد في السجن بضع سنين. ليه؟ لأن دولي عملهم مع الله مباشرة لا بواسطة الخلق، دي ما تمنعش إن الغير ياخد الأسباب، إنما ما دام أنت قلت لهم لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتوا، دليل على أنك مستقبل من الله إيه؟ مباشرة، فبرضو تنك ملحوم بالإيه؟ اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أنساه الشيطان تذكر إيه؟ شوف بقى لما قال له اذكرني عند ربك، الشيطان اللي نساه ذكر ربه. طب نسيان ذكر الرب دي مش برضو شيء من العقوبة أو شيء من التأديب شوية أو من التهذيب؟ يبقى الشيطان بيعين الحق على مراداته في الخلق، الشيطان نفسه بيعين الخلق على ايه؟ على مراداته في الايه؟ في الحق. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. احنا عارفين ان البضع من 3 لايه؟ لعشرة، كل شيء من 3 لعشرة يسمى ايه؟ بضع سنين. بعض العلماء حددها بانها 7. وقال الملك اني ارى 7 بقرات سمان. الكلام ده في مصر، وقال الذي اشتراه من مصر، والقصة كلها في مصر، يعني أرضها مصر وأبطلها في مصر. قال الملك، وجه كلمة العزيز، يبقى فيه شيء اسمه عزيز وفيه شيء اسمه ملك، أدي فهمنا دي. طيب اللي كانوا بيحكموا مصر قديما يسموهم الايه؟ الفراعنة.
لما جينا تتبعنا التاريخ وعملوا حجر رشيد وعرفنا تاريخ مصر القديم وحلينا الرسوم اللي موجوده،

عرفنا ان فيه فترة من الفترات حكم الفراعين انتهى، وجاء ملوك الرعاة اللي يسموهم الهكسوس، سموهم ايه؟ ملوك الهكسوس الرعاة، وحكموا مصر. وكان ده في الاثناء دي يوسف وكنوزه كانوا في خدمتهم. فلما استرجع الفراعين حكم مصر طردوا مين؟ وجابوا مين؟ جابوا الناس اللي كانوا بيولوهم ويعملوا فيهم وقعدوا يقتلوا فيهم ويذبحهم. إذن ففي فترة يوسف لم يكن هناك فرعون، وإنما اللي كان مين هناك؟ كان ملك. وذلك من إعجازات التنبؤات في القرآن. قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. ساعة ما تشوف أرى ترى هي بصرية ولا حلمية؟ بتاعت حلم يعني. لو انه بيتكلم على البصريه وقال انا شفت سبع بقرات سمان وعايز تاويل دي ليس مع العين اي، يبقى لازم تبقى ارى ايه؟ ولذلك هقول ايه؟ افتوني قولوا لي ايه تاويل الرؤيه دي. يبقى فهمنا انها ايه؟ مناميه. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف. السمان يعني ايه؟ سمينة ملزلزة، وعجاف هزيلة جلدها على عظمها. الهزيل بيأكل في مين؟ السمين، مع أن كان المفروض إيه؟ العكس. وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. ما قالش دي بتعمل إيه في دي، قال العجاف بتأكل مين؟ إنما ما قالش هنا في السبع سنبلات الخضر وأخرى إيه؟ يابسات. يا أيها الملأ، والملأ هم الأعيان الذين يملؤون صدور المجالس ويملؤون الإيه؟ العيون. أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. تعبرون يعني تؤولون، تفسرون، تعطون مراميها هي إيه. إذن الرؤيا بتجي رمزية، ما هيش هي على الحقيقة كده، عايزة تعبير. كلمة تعبرون مأخوذة من إيه؟ من عبر النهر. عبر النهر يعني انتقل من شاطئ إلى الشاطئ الآخر. كل ينتقل من شاطئ إلى شاطئ آخر ويخوض مخاضة البحر دي ويتكبد العملية دي، يبقى إذن مراده الثاني ولا الأول؟ لو كان الأول كان يظل، يبقى مراده إيه؟ الثاني. فبيقول لهم أنا عايز المراد المطوي اللي في الرؤية دي، ومنه أخذنا العبرة. العبرة دي عشان إيه؟ عشان تستفيد من حاجة إيه؟ اعتبارا بشيء إيه؟ ومنه العبارة، العبارة اللي بنعبر به شيء في النفس مكتوم وبنأديه بالله وبنأديه لله. ومنهم العبرة اللي هي الدموع، لأنه شيء مكتوم في النفس إيه؟ أظهرناه بالدمعة. إذن كل المادة دايرة على إيه؟ أن تعرف إيه؟ مجهولا بمعلوم. تقول لي ايه المقصود من دي؟ يعني دي تقول الى ايه؟ تفسيرها ايه؟ ان كنتم للرؤيا ايه؟ تعبرون. قالوا اللي مش عارفين بقى، ما دام مش عارفين يقول لك ايه؟ قالوا اضغاث احلام. الضغث هو حزمة من الحشيش مختلف الاجناس. واحد يقعد يحش حاجات كده ويجيبها على بعضها كده ويروح ربيعها عاملها ايه؟ اسمها حشيش. ولذلك القرآن هناك في الآية إيه؟ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس. يبقى الضغث أشياء مخلوطة ما نعرفش، دي حشيش ودي نجيل ودي فلية ودي مثلا نعناع ودي ملوخية، شوية حشيش كده هو راح عاملهم كده ما نعرفها. وما دام أضغاث أحلام ما نقدرش نقول لك دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، لأنها أجناس مختلطة ونحن لسنا من أهل التمييز فيها. أضغاث إيه؟ أحلام. أضغاث أحلام يعني فيه منها ما لها تأويل ولا ملاش تأويل؟ قال له لا، هي أضغاث إحنا ما نهتديش إليها، لأننا لسنا بتأويل الأحلام بإيه؟ بعالمه. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحداث بعالمين. وقال الذي نجا منهما، ساعة ما سمع والرؤية ومش الرؤية والبتاع واللغط اللي حصل فيها وأضغاث وأحلام، قعد يسترجع بقى ذاكرته. شوف حكاية الرؤية دي مرت في حياته، أنا افتكر أنها إيه؟ حصلت له في السجن وشاف رؤية وراح لمين؟ راح لمين؟ ولذلك كلمة إيه؟ وادكر

0: وذكر الذكر يعني اجهد ايه اجهد عقله يعني شو الحكايه دي لها اصل عندي في حياتي انت وقعد ايه الذكر يعني ايه افتعل التذكر وقعد يجيب الاحداث ومش عارف يعني مش بمجرد ما حصلت دي افتكر قال لا والذكر بعد امه بعد امه يعني بعد فتره ايه من الزمن طائفه من الايه الزمن هناك ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا فالامه يراد بها الايه يراد بها الجماعه صحيح من الناس ادي الامه ويراد بها الطائفه من الايه من الزمن المجتمع مع ايه ويراد بها الرجل الجامع لكل خصال الخير ليه؟ لأن خصال الخير منصورة في الخلق ما فيش واحد زي ما قلنا مجمع فضائل فيه كل الله إنما ده في كذا وده في كذا وده في كذا وده في كذا وده في كذا إلى أن يوجد واحد أمة يعني موجود فيه إيه؟ خصال الخير المتفرقة في الأمة مجتمع إن إبراهيم كان أمة يعني فيه كل خصال الإيه؟ فيه كل خصال الخير وقال الذي نجا منهما اللي احنا عارفينه الأمة أحدهما فيسقي ايه ربه خمرة والذكر مش وذكر كلمة والذكر هنا دال وكاف وده ودال مشددة أصلها والذكر ومادة افتعل دي تفيد الايه التكلف يعني قاعد ايه يشحن ذهنه وشوف الحكاية دي مرت عليه فين تبقى إذ ذكر لما جت التاء وواي الذاء عملوه ايه حرفين مشددين والذكر بعد أمة أي طائفة من الزمن اللي هي فلبس في السجن إيه بضع سنين أنا أنبئكم بتأويله ساعة ما قال أنا أنبئكم بتأويله يعني هو اللي حينبأ واللي حيروح للي حيقوله وهو يجي بدليل قال أنا أنبئكم بتأويله بدل ما يقولوا طب قول لنا بقى لحقهم قال لهم فأرسلون بس بعثوني مشوار كده أروح أنا أجيب الإيه تفسير وبعد ذلك قال فأرسلون ده كلام للمواجهة للملك وللي قاعدين وياه وبعدين قال يوسف أيها الصديق إعجازات القرآن تيجي في الأمور التي يحكم العقل بحدوثها ويتخطاها ما هو قال إيه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يعني أرسلوني إلى مكان إيه؟ أسأل فيه من يؤول الرؤيا وآتي لكم بالنتيجة فأذن له فذهب فالتقى بيوسف وقص عليه القصة فأخبره يوسف بتأويل الرؤيا فرجع معه تأويل الرؤيا وقال كذا كذا كذا هو قال على طول كده فأرسلون وبعدين جت المواجهة يوسف أيها الصديق اللي بين الحاجات دي مش موجود يوسف أيها الإيه الصديق كلمة صديق يعني الصديق الصديق هو الذي يصدق في قوله وفي فعله وصدق ملكة صادق قد يصدق مرة ولكنه قد يكذب مرة أخرى صادق في هذه ولكنه قد يكذب في أخرى إنما صديق موالي الكذب في أقواله وفي إيه وفي أفعاله يوسف أيها الصديق دي برضه شرح لكلمة إنا نراك من الإيه من المحسنين يوسف أيها الصديق وبرضه صدق في قوله حينما قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وطلع برضه إنه راح سقى ربه إيه وإلى لقاء آخر إن شاء الله
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى إذاعة القرآن الكريم من عمان أيها الإخوة والأخوات فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وما لا

0: ملابس لأهلنا في غزة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر،

وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة صيحة

قال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق

تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن

فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.

أمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة

المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر، وإن للمتقين

خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد

تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

الأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في

إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا.

يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم

غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.

ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به

على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم

0: من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.